0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عم

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.

0: بنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله بن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر، أي النصف. قال: لا. قلت: الثلث. قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن تأديبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده له أجران. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عامر بن أبي موسى عن أبيه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري وكذلك مسلم عن أبي هريرة. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المقيت. فالمقيت اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الحديث الشريف الذي عدد الأسماء الحسنى. القوت ما يمسك الرمق من الرزق، ما يقيت الإنسان، ما يقيم أوده، ما يجعله يقف على قدميه، ما يعينه على مزاولة نشاطه، هذا هو القوت. فالقوت هو ما يمسك الرمق من الرزق، فالخبز من القوت، والحليب من القوت، لكن بعض ألوان الفاكهة ليس من القوت. هناك طعام أساسي، هناك طعام ثانوي،

فالطعام الأساسي هو القوت، والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقيت. بعضهم قال القوت هو ما يقوم بدن الإنسان من الطعام يجعله قائما. قال ابن عباس المقيت هو المقتدر. كيف؟ أن هذا الإنسان يحتاج إلى طعام، الذي خلقه خلق له الطعام، خلق له الطعام وخلق توافقاً بين الطعام وبين جسمه، وخلق أجهزة في جسمه تأخذ هذا الطعام وتمتصه وتستفيد منه. في عملية خلق وعملية توافق وعملية استقبال، خلق وتوافق واستقبال. لذلك المقيت هو المقتدر علماً وقوةً. يعني هذا الحليب آليته معقدة جداً، خلية الغدة الثدية يمر فوقها أوعية شعرية فيها دم، وكأنها كائن عاقل تختار من بين فرث ودم، من بين كريات الدم الحمراء ومن بين البولة السائلة التي في الدم العناصر الأساسية من بروتينات ومواد دسمة ومواد شحمية ومواد مقوية ومعادن ليكون الحليب منها. فالذي صمم هذه الكائنات على إنتاج هذا الحليب، ثم توافق هذا الحليب مع جسم الإنسان، ثم وجود أجهزة في جسم الإنسان تستقبل هذا الحليب وتهضمه وتمتصه وتجعله طاقة. إذن المقيت المقتدر خلق ووفق وأفاد، خلق الطعام ووفق بينه وبين خصائص الجسم وهيأ له أجهزة تمتصه وتستفيد منه. إذن ابن عباس يقول المقيت هو المقتدر. أبو عبيدة يقول المقيت هو الحفيظ. ما الذي يحفظ لك هذا الجسم؟ الطعام والشراب. لو ما في طعام مجاعة تنتهي بالموت. إذن من أسماء الله عز وجل المقيت. المقيت هو الذي يخلق القوت، هو الذي يحفظ بالقوت الإنسان، هو الذي يقتدر بعلمه وقدرته على خلق القوت المناسب وموافقته مع الجسم وتهيئة أجهزة تمتصه. صار المقيت الحفيظ، والمقيت المقتدر علماً وقدرة، والمقيت هو الذي يخلق القوت. وقيل المقيت هو الذي يعطي أقوات الخلائق. يعني أحياناً الإنسان لو تصور كم دابة تذبح يومياً لتوفير طعام البشرية. يعني إذا الإنسان في اليوم أخذ 50 غرام في 5 مليارات إنسان، كم دابة؟ طيب المحاصيل كم طن؟ طيب بلاد كالبلاد الشاسعة كم تنتج؟ بلاد فيها 350 مليون، بلاد فيها 450 مليون، الهند بلاد مثل الصين فيها 1,200,000,000,000. طيب هذه كم تحتاج إلى القمح وإلى اللحم وإلى الخضار وإلى الفواكه؟ من صمم ومن خلق ومن وفق ومن هيأ؟ هذا معنى المقيت. قيل المقيت الذي يعطي أقوات الخلائق، وقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. لو واحد قدم لك مركبة

ومنعك من شراء البنزين ما له قيمة إطلاقاً، واقفة على الباب. من لوازم تقديم هذه المركبة إعطاء قسائم للوقود من أجل أن تسير بها. فالتعريف لطيف، هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات، ما دام قد خلق فقد رزق. والشيء الدقيق، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، ما قال ثم يرزقكم، بالفعل الماضي تطميناً لكم. لو أرسلت إنسان إلى بلد أجنبي وحولت له ما يحتاجه لخمس سنوات دفعة واحدة سلفاً حتى يطمئن، فجاء الفعل ماضياً، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. فالمقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. شيء دقيق جداً، هذه الغنمة التي خلقت خصيصاً لنا، كل شيء فيها ننتفع منه، كل شيء فيها، بدءاً من صوفها إلى جلدها إلى لحمها إلى شحمها إلى دهنها إلى عظمها إلى أحشائها إلى قرنيها إلى رأسها، كل شيء في هذه الدابة ينتفع الإنسان منه، مصممة للإنسان خصيصاً، ومصممة كي تتوالد بسرعة كبيرة، وفيها أجهزة كأجهزة الإنسان تماماً من أجل أن تعلمه ماذا في أحشائه. فقيل المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات. الله عز وجل رب العالمين، وأوصل إليهم الضروريات والكماليات، ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الآن دخلنا بمعنى أوسع، المقيت ساق قوت الأشباح وقوت الأرواح. الأشباح جمع شبح وهو الجسم لأنه فاني، والأرواح المقصود بها النفس. فكما أن هناك أقوات للأجساد، هناك أقوات للنفوس. النفس قوتها بالاتصال بالله عز وجل، قوتها بالسكينة التي ينزلها الله على قلوب المؤمنين، قوت النفس بشعورها أن الله راض عنها، قوت النفس بمعرفتها بربها، قوت النفس بالعمل الصالح الذي تتألق به، هذا قوت النفس. إذن الآن كلمة قوت وكلمة مقيت فيها قفزة من قوت الأشباح إلى قوت الأرواح، من قوت الأجساد إلى قوت النفوس، من الطعام والشراب إلى العلم، من الفواكه إلى السكينة، من الماء إلى التجلي الإلهي الذي يهبط على القلب فيملأه سعادة. قالوا المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات وأوصل إليهم الضروريات والكماليات، ورزق قوت الأشباح وقوت الأرواح. وقيل المقيت هو المتكفل. أيام الإنسان يطعم ولكنه ليس مكلفاً، يطعم ولكنه ليس مسؤولاً، يطعم ولكنه ليس ملزماً، لكن الله سبحانه وتعالى قال ما من دابة إلا على الله رزقها. على تفيد الإلزام، الإلزام الطوع الذاتي، الله عز وجل ألزم نفسه برزق العباد. ما من دابة إلا على الله رزقها. إذن هو المتكفل بإيصال أقوات الخلق إليهم. وذكر الرازي المقيت من شهد النجوى فأجاب وعلم البلوى فكشف واستجاب. إذن المقيت هو الذي يخلق القوت

والمقيت هو الذي يحفظ الإنسان من الجوع والهلاك جوعاً، والمقيت هو الذي صمم قوتاً يناسب الجسد، وخلق في الجسد أجهزة تستقبل القوت، وجعل التوافق العجيب بين بنية الإنسان وبين مكونات الغذاء. أيام يقول لك هذا الحليب متوافق مع السن الفلاني، مدروسة البروتينات مع الشحوم مع المعادن مع الفيتامينات. صار في اقتدار أساسه العلم والقدرة، صار في حفظ، صار في إطعام، ثم هناك قوت القلوب. قوت القلوب معرفة علام الغيوب، قوت القلوب الاتصال بالله عز وجل، قوت القلوب الأمن الذي يملأ الله به قلب عبده المؤمن. المؤمن ممتلئ قلبه أمناً، ممتلئة نفسه سكينة، رضاً، اطمئناناً، هذا هو قوت القلوب. كلكم يعلم الإنسان أحياناً يأكل ما يشاء ويذهب إلى حيث يشاء ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا، ومع كل هذا الاستمتاع يشعر بجوع روحي، يريد أن يتصل بالله، يريد أن يرضى الله عنه. إشباع الجسد لا يغني الروح شيئاً، روحك ونفسك في أمس الحاجة إلى قوت خاص بها. لو فرضنا واحد صلى صلاة متقنة وانهمرت دموعه في الصلاة، أو قرأ القرآن فشعر بسعادة كبرى، يشعر بالري، يشعر بالاكتفاء، الله عز وجل قبله وأقبل عليه وتجلى على قلبه وأنزل عليه السكينة، وكأنه حفظه وكأنه غفر له. هذا هو قوت القلوب. يعني لنجيب مثل أوضح، لو فرضنا أب بالبيت كل ألوان الطعام موجودة، الطعام والشراب واللباس، لكن هذا الأب لا ينظر إلى ابنه إطلاقاً ولا كلمة، هل يكتفي الابن بالطعام الذي يأكله في بيت أبيه وبالشراب اللذيذ وباللباس الجيد؟ لا، الابن بحاجة إلى ابتسامة من الأب، بحاجة إلى كلمة عطف، بحاجة إلى أن يضع الأب يده على كتف ابنه، بحاجة إلى أن يضمه، الضم ليس طعاماً، بحاجة إلى أن يقبله أبوه، والتقبيل ليس طعاماً، ووضع يده على كتفه ليس طعاماً، وضع يده على رأسه ليس طعاماً، أن يبتسم في وجهه ليس طعاماً. أليس الطفل الصغير بحاجة ماسة إلى قوت من نوع آخر يسميه المربون أن يستقي الحنان من أمه وأبيه، أن تضمه أمه إلى صدرها، أن يضعه أبوه في حجره، أن يبتسم في وجهه، أن يداعبه، أن يضاحكه، أن يلاعبه؟ هي حاجة أساسية بالإنسان، وكلما ارتقى الإنسان تصبح حاجته إلى هذا القوت المعنوي أشد من حاجته إلى القوت المادي. الإنسان حينما يقوى إيمانه لا يرى سعادة أكبر من أن يشعر أن الله يحبه، وأنه في عين الله وفي رعايته وفي توفيقه. نحن بحاجة إلى قوت للقلوب، حينما يفتقر القلب إلى القوت يتصحر، ما في حياة. الأيام الإنسان بكاؤه بكاء الخشية يملأه سعادة. إن أرقى أحوال الإنسان حينما يبكي بكاء الرحمة. يعني أنت أدخل إلى عالم الإيمان، إلى عالم القرب من الله. كنت أدعو في بعض الأدعية: اللهم أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. القرب جنة، العفة، الاستقامة.

الصدق، الأمانة، الضبط، أداء العبادات، تلاوة كتاب الله، قرب، هذه جنة. أخرجنا من وحول الشهوات إلى جنات القربات. يعني إنسان أكل أطيب طعام حتى امتلأ بطنه، ونال من المباحات ما يشاء، وبعدئذ يشعر بالفراغ، يشعر بالملل، يشعر بالسأم، لأن هذه الدنيا صغيرة لا تملأ قلب الإنسان، لا تملأ نفسه لا متناهية، لا يملأها إلا القرب من الله عز وجل. لذلك أخذ القوت معنى آخر، صار في عنا قوت للأجسام وقوت للقلوب. قوت الأجسام الطعام والشراب، وقوت القلوب معرفة الله والإقبال عليه والقرب منه. لذلك أكبر عقاب يعاقب به الإنسان يوم القيامة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني لو فرضنا أب على مودة بالغة مع ابنه، لو قال له اخرج إلى خارج الغرفة، لا تريني وجهك أبدا، والله هذا الطفل المدلل الذي يتلقى من أبيه نظرات العطف والحنان، إن قال له اخرج ولا تريني وجهك بعد اليوم، هذا أكبر عقاب على الإطلاق للذي يملك حساسية أخلاقية. وفي بعض المعاجم المقيت هو الحفيظ. الحفيظ على وزن فعيل، صيغة مبالغة، يعني يحفظ، حافظ وحفيظ، شديد الحفظ، والمقتدر علماً وقدرة، والقدير والمقدر، يعني الأغذية متوازنة بدقة بالغة. ذكرت لكم من قبل أن الطفل الصغير إذا ماتت أمه قبل أن ترضعه، أو طلقت، أو خافت على رشاقتها فلم ترضعه، وأسقيناه حليب البقر المعقم، هناك مضاعفات خطيرة تحدث معه في المستقبل، لأن المادة البروتينية في حليب البقر أربعة أمثال ما تحتمله أجهزة الطفل الصغير. لذلك يصاب بآفات قلبية وآفات وعائية وآفات في الكبد وفي الكليتين. الآن تعزى بعض الآفات الوعائية والقلبية والكبدية والكلوية إلى أن الطفل الصغير حرم من رضاع من حليب أمه. معنى في توافق دقيق بين حليب الأم. هل تصدقون أن حليب الأم يتبدل تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة؟ في أثناء الرضعة الواحدة. والآن كل معامل أغذية الرضع مكتوب على عبواتها: لا شيء يعادل حليب الأم في الدرجة الأولى. إذن في تقدير وفي قدرة وفي علم وفي حفظ. وردت كلمة المقيت في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة النساء، قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني حفيظة، يعني يحفظ أعمالكم كلها. من يشفع شفاعة حسنة، دللت إنسان على الله، دللته على أخ مؤمن، عرفته بأخ صادق، شفعت شفاعة حسنة، أي نتج عنها خير عميم. ومن يشفع شفاعة سيئة، دللته على معصية أو على مخالفة أو على أسلوب لا يرضي الله في التعامل، شفعت له شفاعة سيئة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، له لام الملكية، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، سيدفع نصيبه من هذا الأذى الذي سببه بشفاعته.

وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء ويسجل كل شيء ويحفظ كل شيء، يعني يحفظ لك شفاعتك الحسنة أو شفاعتك السيئة. يعني أيام الإنسان بينصح شخص أنه يرسل ابنه إلى بلد أجنبي، ابنه مراهق في مقتبل العمر وفي فساد كبير، فالذي يحصل في هذا البلد من فساد في صحيفة الذي نصح. لذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني أي نصيحة تؤدي إلى معصية هذه الشفاعة السيئة، وأية نصيحة تؤدي إلى منفعة هذه الشفاعة الحسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. نصحت واحد يحضر مجلس علم، كل الخير الذي سيتأتى من هذا المجلس في صحيفة الناصح، ونصحت واحد يأخذ أكبر أياس، الله يجزيك الخير على النصيحة، فكل سقوطه في الليالي الطويلة وراء هذه الأجهزة في صحيفة الناصح هذا ما بيكفي الصغير. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا، حفيظ أي مقتدرا وحافظا وشاهدا وشهيدا. وردت مادة القوت في سورة فصلت، نحن في عنا كلمة وعنا مادة. المادة في اللغة مثلا عين لام ميم مادة العلم، في علم يعلم، اعلم عالم، معلوم معلم، علامة تعليم. مادة علم في منها اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان، اسم آلي، اسم تفضيل، صيغة مشبهة باسم الفاعل، فيها فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع، فيها فعل ماضي مجرد، فعل ماض مزيد، تعلم، استعلم، مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاثة، في فعل مجرد. كل هذه الكلمات أعضاء أسرة من جد واحد، مادة علمة. فكلمة مقيت وردت مرة واحدة في القرآن الكريم، وكان الله على كل شيء مقيتا. أما مادة القوت وردت مرة واحدة في سورة فصلت، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أيام يعني في أربعة فصول، لولا ميل المحور لما كان هناك فصول. لو أن الأرض محورها عمودي على مستوي دورانها الفصول ثابتة، هنا صيف سرمدي، الشمس هنا، الأشعة هنا عمودية، صيف سرمدي، هنا خريف وربيع سرمديان إلى الأبد. أما ميل الأرض هكذا والشمس من هنا، هنا عمودية، هنا صيف، هنا مائلة شتاء، فلما عكست الآية هكذا صار هنا عمودية وهنا مائلة. ميل المحور سبب تبدل الفصول، ميل المحور، وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قال بعض العلماء فرقوا بين اسم المقيت وبين اسم الرزاق، قالوا إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة، وإلى القلوب وهي المعرفة، قوت القلوب المعرفة وقوت الأبدان الأطعمة، خلقها ووفقها وأوصلها وانتفع الجسم منها، عملية معقدة. يعني أيام أنت أمام علبة لحم ما معك مفتاح لا تستفيد منها، أما الطعام الذي خلقه الله عز وجل يتوافق بشكل عجيب مع حاجات الجسم.

بشكل أشد عجباً مع طبيعة الأجهزة التي تستقبله. قال: إن المقيت هو خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان وهي الأطعمة وإلى القلوب وهي المعرفة، إلا أنه أخص من الرزاق، إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق يتناول القوت وغير القوت، لكن العلماء الآخرون قالوا هناك قوتان، قوت للجسد وقوت للروح. ومن معاني المقيت القوت ما يكتفي به في قوام البدن، أكل لقمتين شبع قدر يمشي، قدر بهذا الطعام أن يتحرك. ومعنى مقيت أي مستولي على الشيء القادر عليه، مقيت على هذا البيت يعني متملك لزمامه، أو مطلع عليه قادر على فهم كل خباياه، إما قدرة أو علم أو حفظ أو إطعام. إذن إطعام وحفظ ومراقبة واقتدار. وقال بعض العلماء المقيت بمعنى الرزاق، إلا أنه أخص منه. يعني مثلاً أنواع البهارات هذه ليست قوتاً ولكن تحسن الطعم. أحياناً في قلوبات كما يقولون، هذه ليست قوتاً ولكنها تحسن طعم الطعام. أنواع الفواكه، في فواكه لها مذاق طيب جداً وغالية جداً، هذه ليست قوتاً ولكنها مبالغة في الإكرام. يمكن أن نسمي خالق هذه الأطعمة التي لا يحتاجها الإنسان، يمكن أن تنطوي تحت اسم الودود، ويمكن أن تنطوي الأطعمة الأساسية تحت اسم المقيت. يعني أيام الإنسان يدعوك إلى طعام، من الممكن أن يقدم لك لوناً واحداً، لكن الأنواع المنوعة والمقبلات والحلويات والفواكه والشربات والأزهار على الطاولة، هذا كله يزيد عن حاجة الإنسان، فصار في مقيت وفي ودود. فهناك أطعمة تنطوي تحت اسم الودود، وهناك أطعمة تنطوي تحت اسم المقيت. الآن أدب العبد مع اسم المقيت، ما علاقتنا بهذا الاسم الجليل؟ قال: الأدب الأول ألا يقبل إلا الحلال الطيب. الله عز وجل يطعمنا، أنت ينبغي ألا تأكل إلا الحلال الطيب. في عندنا قاعدة، هناك شيء حرام لذاته وهناك شيء حرام لغيره. أن يأكل الإنسان لحم الخنزير هذا حرام، لكن حرام لذات اللحم. أن يأكل لحم غنم دون أن يدفع الثمن هذا حرام لا لذاته ولكن لغيره. فالحرمة الأولى حرمة لذات الشيء، أما الحرمة الثانية حرمة لغير ذات الشيء لطريقة تناوله. وإن كان الطعام الذي خلقه الله لنا خلقه لنا، ولكن ينبغي ألا نأكل إلا طعاما حلالا بكسب صحيح مشروع. فمن أدب العبد مع اسم المقيت ألا يقبل إلا الحلال الطيب، ليرتفع عند الله ذكره ويعظم أجره. الشيء الغريب أنه حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام جامع مانع: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني المال الذي بحوزتك ينبغي أن يكون حلالاً، إذا كان حلالاً تشتري به طعاماً هو عند الله طيب، فإذا أكلت طعاماً طيباً لأن ثمنه حلال بمعنى أن كسبه مشروع، ما في كذب، ما في غش، ما في احتكار، ما في تدليس، ما في تغيير مواصفات، ما في حلف كاذب، ما في إيهام، إذا كان الأصل حلالاً مادة وطريقة، المال حلالاً
والطعام الذي تشتري

تريه به طيبا عندئذ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. روي أن سفيان الثوري كان يتحرى الحلال من الرزق حتى كان أولاده يعانون من الفقر، فجاءه رجل موسر بسرة مال وقال له إن هذا مال حلال، ورجاه منه أن يقبله فقبله سفيان، وبعد قليل رد المال إلى صاحبه. فقال أحد أبناء سفيان لأبيه: يا أبتي، أليس لك أولاد في حاجة إلى هذا المال؟ قال له سفيان: أتريد أن تأكل وتتنعم وأبوك يسأل عنه يوم القيامة؟ أكاد أقول إن 9 أعشار الدين أن يكون الرزق حلالاً. فأي كسب للمال؟ المادة مشروعة، والحديث فيه صدق، وفيه وفاء بالوعد، وفيه دقة في السعر، وفيه نصيحة للشاري، ولا في تدليس ولا غش ولا كذب ولا احتيال ولا مبالغة ولا تغيير مواصفات، وكل شيء مشروع. الآن هذا المال الذي تكسبه هذا ينفعك نفعاً لا حدود له، هذا المال الحلال الذي تكسبه يبارك الله لك فيه بركة ما بعدها بركة. هناك أدب آخر ذكر بعض العلماء أن من أدب هذا الاسم أنه إن أتى إليك الغذاء أن تشهد المنعم من خلال النعمة، يعني كلياتنا نأكل، لكن إذا الإنسان جلس ليأكل رأى كأس شاي، من خلق الشاي بهذا الطعم الطيب؟ من خلق السكر؟ من جعل الماء صافياً؟ من خلق شيئاً نوقده نجعله يغلي؟ طيب هذا الخبز من خلق القمح؟ هذا الجبن، هذا اللبن، هذا الزيتون من صممه؟ شجرة مباركة. طيب أكلت أرزاً، من صمم هذا المحصول؟ أكلت فاكهة. فإذا الإنسان كان مع الله دائماً يتأثر حينما يأكل، إذا جلس إلى المائدة لا يرى إلا أنها مائدة الله عز وجل، وهذا شعور راقي جداً. لذلك الإنسان يبدأ بالبسملة ويحمد الله على هذا الطعام الذي خلقه الله له. الإنسان 100,000 ليرة لا تساوي عنده رغيف خبز أحياناً. الإنسان أساس حياته مبني على الطعام والشراب، فلو حرم الطعام والشراب وكان معه المال الوفير هذا لا يفعل شيئاً. إنسان مقطوع في الصحراء وكاد يموت جوعاً، حانت منه التفاتة فرأى بركة ماء عن بعد، فأشرق في نفسه نور الأمل، وصل إليها فشرب حتى ارتوى، ثم تولى إلى الظل، حانت منه التفاتة فإذا بكيس مملوء، كاد يختل عقله من شدة فرحه، ظن أن فيه خبزاً، لكنه فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئ، فصاح وأسفاه هذه لآلئ. هو يتمنى الخبز. الإنسان بالمدينة اللؤلؤ له قيمة، أما إذا كان في الصحراء وكاد يموت عطشاً كأس الماء لا يعدله شيء، حتى إن بعض وزراء أحد الخلفاء قال له: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس من الماء إذا منع عنك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. يعني في نعم مشتركة لا أحد يعرف قيمتها، أنه في ماء تشربه، وهذا الماء يخرج بيسر بلا انحباس، وفي طعام تأكله وهذا الطعام تتمثله ويخرج بلا انحباس. فتلقي الطعام والشراب وخروج الطعام والشراب بشكل ميسور هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها.
إذا من أدب

هذا الاسم أنه إذا أتي لك بغذاء تشهد المقيت الواسع، ومتى عشقت روحك المقيت فنيت في أنواره واجتهدت في أذكاره، فتأكل الطعام ويتجلى لك واسع الإكرام. النبي علمنا اللهم صل عليه أن نأكل ببطء، وأن نأكل وأن نذكر الله مع الأكل، وقال عليه الصلاة والسلام: أذيبوا طعامكم بذكر الله. لأن الإنسان إذا ذكر الله وهو يأكل ذكر نعمه العظيمة. الإنسان أيام يشتهي أن يأكل صحن يأكله أفقر الناس، ممنوع يأكله. الإنسان إذا كان صار معه التهاب بالمفاصل يمنعه من الحمص والفول وبعض أنواع اللحوم، عندئذ يرى صحن الحمص أسمن صحن بالحياة، حينما يمنع يشتهيه. فلما الإنسان بيأكل من دون قيود هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. فالمؤمن إذا جلس ليأكل ينتقل من النعمة إلى المنعم، من القوت إلى المقيت، من هذا الإكرام إلى المكرم. من التخلق بهذا الاسم الجليل ألا تطلب حوائجك إلا من الله تعالى، لأن خزائن الأرزاق بيده. الإنسان ليسأل ربه حاجته كلها. في شخص نفسه تهون عليه يبذل ماء وجهه لغير الله عز وجل، لكن المؤمن لا يسأل إلا الله عز وجل. ورد في الحديث القدسي أن يا موسى اسألني في كل شيء حتى شرك نعلك وملح قدرك، اسألني كل شيء. إذن أول أدب من اسم المقيت أن تتحرى الحلال الطيب، والأدب الثاني أن تنتقل من القوت إلى المقيت ومن النعمة إلى المنعم، والأدب الثالث ألا تسأل حاجتك إلا من الله عز وجل. بعض العلماء يذكرون أنواعاً من القوت، منهم من جعل الله قوته في المطعومات، يعني هذا يعيش ليأكل حياته كلها طعام وشراب، ومنهم من جعل الله قوته في الطاعات همه طاعة الله عز وجل، منهم من جعل الله همه وقوته في المكاشفات والمشاهدات. يعني إنسان يأكل وإنسان يطيع وإنسان يقبل، فالإقبال قوت والطاعة قوت والطعام قوت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، بس طعام من نوع آخر. يعني بربكم أحياناً، يعني أنا أعرف ذلك، جلسات مباركة طيبة فيها تجلي تخرج منها وأنت منتعش، تخرج منها وأنت في أعلى درجات السعادة، هذا قوت لك، صار تجلي باللغة العامية، هذا قوت. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلساً يذكرون الله فيه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. في مجالس إيمان راقية جداً، فيها صفاء، فيها إخلاص، فيها تواضع، فيها تعاطف، فهذا أيضاً من القوت الذي ذكره بعض العلماء. قال بعض العلماء: القوت ذكر الحي الذي لا يموت. علماء آخرون قالوا: إن الله جعل أقوات عباده وخلقه مختلفة، منهم من جعل قوته الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها، وهم الآدميون وبعض الحيوانات، ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح وهم الملائكة، ومنهم من جعل قوته المعاني والمعارف وهي العقول التي في الأجساد، وبالعقل نظام يجمع المحاسن كلها. ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام جاء إلى آدم عليه السلام قال له: إني آتيك بثلاثة أشياء فاختر منها واحداً. قال آدم: ما هي؟
قال هي العقل والدين والحياء.

0: قال اخترت العقل، فقال جبريل للدين والحياء انصرفا فقد اختار العقل. فقال الدين والحياء معا، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. بقي أن نعلم أيها الإخوة أن العبد إذا اشتغل بطاعة الله عز وجل سخر له من يعينه على تأمين حوائجه كلها، وأما من شغل بشهواته أوكله الله إلى ذاته. يعني الإنسان المشغول بذكر الله عز وجل قوته مؤمن وحاجاته ميسرة، وهم في مساجدهم والله في حوائجه. وأما الذي يشتغل بشهواته يكله الله إلى ذاته، والإنسان ضعيف عندئذ يقع في حيرة وفي شغل عنا. يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، في رواية كفافا، اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني أكبر إثم أن تضيع أولادك، أن تضيع نفوسهم فلا تعرفهم بربهم، وأن تضيع أجسادهم فتهمل إطعامهم وكسوتهم ومعالجتهم. فالعناية بالأولاد من أجل العبادات. أخواننا الكرام، اسم المقيت كل يوم 3 وجبات، وبكل مجلس علم في مقيت. أنت في البيت وأنت على المائدة تأكل الطعام والشراب، ينبغي أن ترى أن هذه مائدة الله عز وجل. والأكمل أن تفكر في كل ألوان الطعام، كيف خلقت وكيف نمت وكيف قطفت وكيف طبخت وكيف عولجت. يجب أن تعبر النعمة إلى المنعم والقوت إلى المقيت. وإذا دخلت المسجد فهناك قوت من نوع آخر، العلم قوت القلوب، والاتصال بالله قوت، والعمل الصالح قوت. فالله عز وجل يقيت الأشباح بالطعام، ويقيت الأرواح بالعلم والمعرفة، ونحن عالة على المقيت جل جلاله. خلقنا وخلق لهذا الفم ما يملأه، وخلق أنفسنا وخلق لهذه الأنفس ما يسعدها. فنحن بين لذة الطعام وسعادة القرب من الله عز وجل. وهذا الاسم المقيت يدور مع الإنسان ما دام حياً. لذلك النبي كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، وكلما عرفت اسم المقيت تحترم هذه النعمة التي بين يديك. ويا عائشة، أكثري مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. يا عائشة، أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أنتم عاجزون عن إحصائها، فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. الإحصاء سهل، لو جاءتك 100 هدية في مناسبة ولادة، أن تجلس لربع ساعة وتمسك قلم وتكتب هذه من فلان، بربع ساعة تكتب الهدايا كلها. أما أن ترد كل هدية بثمن يقابلها، هي تحتاج إلى جهد كبير. فالله عز وجل أشار إلى أننا عاجزون عن إحصاء النعم، بل إننا عاجزون عن إحصاء نعمة واحدة، فلأن نكون عاجزين عن شكرها من باب أولى. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا إلى

يكسب فيه القمر المنير وينكدر فيه الحمل يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهوى

0: لم يحسبوا حرما وحل،
1: لم يحسبوا حرما وحل،
0: يا ليتهم كانوا تراب، لم يعلموا ما في الحساب.

0: موقف فيه خجل،
1: وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول، شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل، وألف الصلاة

0: محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الأعمال ثلاثة: إنصاف الرجل من نفسه، ومواساة الأخ في المال، وذكر الله تعالى. صدق رسول الله.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:
2: لما بعث الله يحيى بن زكريا عليهما السلام إلى بني إسرائيل، أمره أن يأمرهم بخمس خصال، ويضرب لهم بكل خصلة مثلا. أمرهم أن

0: يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وضرب لهم مثلا فقال: مثل الشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم أسكنه دارا وزوجه جارية له ودفع إليه مالا وأمره أن يتجر فيه ويأكل منه ما يكفيه ويؤدي إليه فضل الربح. فعمد العبد إلى فضل الربح فجعل يعطيه لعدو سيده ويعطي لسيده منه شيئا يسيرا، فأيكم يرضى بمثل هذا العبد؟
1: لا نظن أن أحدا يرضى بذلك.
0: وأمرهم بالصلاة وضرب لهم مثلا فقال: مثل الصلاة كمثل رجل استأذن على ملك من الملوك فأذن له فدخل عليه، فأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالته ويقضي حاجته، فجعل هو يلتفت يمينا وشمالا، فأيكم يرضى بهذا العبد؟
2: لا نظن أن أحدا يرضى به.
0: وأمرهم بالصيام وضرب لهم مثلا فقال: مثل الصائم كمثل رجل لبس جبة للقتال وأخذ سلاحه فلم يصل إليه عدوه ولم يعمل فيه سلاح عدوه. وأمرهم بالصدقة وضرب لهم مثلا فقال: مثل الصدقة كمثل رجل أسره العدو فاشترى منه نفسه بثمن معلوم فجعل يعمل في بلادهم ويؤدي إليهم من كسبه من القليل والكثير حتى فدى نفسه. وأمرهم بذكر الله تعالى وضرب لهم مثلا فقال: مثل الذكر كمثل قوم لهم حص وبقربهم عدو فجاءهم عدوهم فدخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم بابه فحصنوا أنفسهم من العدو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: وأنا آمركم بهذه الخصال الخمس التي أمر الله تعالى بهن يحيى عليه الصلاة والسلام.
3: وبذكر الله تعالى نتحصن، ثم نلتقي بابن قيم الجوزية.
4: ثم تأمل الحكمة البالغة فيما أعطى الله تعالى للناس من أنواع العلوم وما حجب عنهم منها. أعطاهم من العلوم ما يتعلق بصلاح معاشهم ودنياهم بقدر حاجتهم، كعلم الطب والحساب وعلم الزراعة والغراس وضروب الصنائع واستنباط المياه وعقد الأبنية وصناعة السفن واستخراج المعادن وغير ذلك مما فيه قيام معاشهم. ثم حجب عنهم سبحانه علم ما سوى ذلك مما لا مصلحة لهم فيه ولا نشأتهم قابلة له، كعلم الغيب وعلم ما كان وما سيكون. ومن حكمته ما منعهم سبحانه من العلم بالساعة والآجال، لأن الإنسان لو عرف مقدار عمره كان بين أحد أمرين، فإن كان عمره قصيرا لم يهنأ بعيش لأنه يترقب الموت يأتيه عاجلا، وقد قيل: لولا طول الأمل لخربت الدنيا وإنما عمارتها بالآمال. وإن كان عمره طويلا انهمك في الشهوات والملذات

0: وأجل التوبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم.
0: ثم انظر إلى أفضال الله تعالى وإنعامه على العباد، وكيف يريهم مواقع بره وكرمه، فلمحبته سبحانه الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظم الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. ومن أعظم أنواع الإحسان والبر أن يحسن سبحانه إلى من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه. وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى بها منهم وأحق، وكان له في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما يبهر العقول، فسبحانه وبحمده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم.
2: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي.
3: صاحبنا في هذه الحلقة وصفه الإمام الغزالي فقال:
4: كان لا يقيم في بلد واحد أكثر من 40 يوما، ثم يطير إلى الصحراء، ثم دفع بنفسه إلى التوكل المطلق على الله.
3: ووصفه صاحب حلية الأولياء فقال:
5: عاش 70 سنة لا يرفع وجهه إلى السماء حياء من الله، ولا يغفل قلبه عن ذكر خالقه، حتى غدا الذكر مادة أساسية في وجوده، مادة تسير في دمه وتشيع في حسه، حتى لا يذكر قلبه الله تعالى في يقظته ونومه.
3: صاحبنا هو العارف الذاكر المحب إبراهيم الخواص، المعروف باسم ريحانة الصحراء.
6: ذكر الله هو الروح الذي يربط الوجود ويمسك الجبال أن تميد، والسماء أن تتساقط. وذكر الله هو نبضة الحياة التي بها تحيا الكائنات جميعا، لا فرق بين إنسان ناطق وطير مغرد ووحش مزمجر ونبات مزهر وجماد صامت. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ويهتف بمجده، وإن من الحجارة لما يخبط من خشية الله.
5: يا شيخنا، كيف تعيش في هذه الصحراء الجرداء حيث لا طعام ولا ماء؟
6: ماذا تظن؟ أضاقت خزائن الله وعطايا رحمته عن أن تتسع لمن قصد وجهه الكريم وطرح نفسه في ظل ربوبيته. إن من توكل على الله ووثق برحمته وألقى بنفسه في بحر المحبة ظاهرا صافيا، تولته عناية لا توضحها الألفاظ، فيا طيب عيش من وصل، ويا رفعة من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.

0: الله، اسم إذا قرع القلوب تمايلت طربا وتمت بالتقى أفراحها، وإذا حدا الحاجي بطيب حديثه طابت وفاحت بالرضا أزهارها، ترتاح إن ذكر اسمه ويهزها طربا إذا حفت به أوكارها، وإذا بدأت بذكره في حضرة حضر السرور بها وطاب مزارها.
1: قالوا صف الحب لا تخطئه في صفة، إن كان وصفك بالحق اتبعناه، فقلت صدق وإخلاص وتكرمة، وأن تموت وأن المقصد الله، وأن تسير على الشرع الشريف فلا تخل بالحكم أو تلعب بمعناه، وسنة المصطفى ترضي مواردها ولا تحيد ففيها الخير تلقاه.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي

0: المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروة كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، ليدوم هذا الوطن الغالي دوحة وارفة الظلال، محروسة بهيبة الرجال. فعلى هذا الثرى الطيب المبارك يتلو التاريخ سيرة آل هاشم بحضورهم المهيب ومكرماتهم الجلى ومسيرتهم الحافلة بأسمى الفعال وأجلها. فيا إلهي احفظ هذا الوطن، أردن المهابة والعزة والجلال، احفظه حما مصونا للأردنيين ولأشقائنا العرب، ليظل مجمع الأفئدة وملتقى الوفاق والاتفاق ودوحة الحالمين بالأمن والأمان والطمأنينة. ربي واحفظ سيد الدار ورمز الأحرار، عميد آل البيت الكرام، فبه يزهو الوطن ويسعد الإنسان، ويتعاظم الفرح في حوضه الممنع، ويزدان المدى بأحلام وآمال، ينهض بها فرسان التغيير وقد عقدوا العزم والعزيمة، ليبقى الأردن جوهرة الأوطان وموئل الإيثار والعرفان. وها هو ذا صباح الوطن الندي تزينه طموحات الأجيال، وقد تدافعوا في كل اتجاه في احتفالية نهار جديد، فتكاملت الصورة، الإنسان والإيمان، البناء والنماء، الحب والعطاء، ليلتقي الأهل أبناء وعمالا وجنودا وطلبة وفلاحين وصناعا وحرفيين على أديم هذه الأرض المباركة في صباح مسكون بالأمل وحب العمل.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها، وأعوذ بك من النار وأغلالها. اللهم إني أدعوك دعاء طاعة وضراعة، أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد، الذي كانت حياته للحق دستورا وللهداية نورا منشورا وللجهاد علما منصورا وللخير والبر سعيا مشكورا وللبيان درا منثورا ومأثورا. فصل عليه يا ربنا صلاة تتوالى عشية وبكورا. اللهم صل على محمد صلاة تلهمنا بها الرشد والصواب والأخذ بالأسباب والسير على هدي السنة والكتاب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى الذي ما ضل وما غوى، وصل وسلم وبارك على رسولنا المجتبى الذي ما نطق عن الهوى، وصل وسلم وبارك على حبيبنا المرتضى الذي علم وهدى. اللهم صل عليه صلاة ترفعه بها إلى أعلى منازل القرب والرضا، وتبلغه بها غاية القصد والمنى. اللهم صل وسلم وبارك على من كانت أحاديثه دستور المكارم والحكم، وأغلى وأسمى جوامع الكلم، فاجعلنا بها يا ربنا عارفين، وبنصها وروحها عامين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا

لنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن

تؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم

والعزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض

أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز

العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب.

تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به.

من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا

خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم

إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم

بمحضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من

هو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم،

هم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن

الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل

فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل

يهتدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن

تسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة.

الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد

يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك

تولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب.

وما نال الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

يا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني.

والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.

استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف

ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا.

قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

الْأَدْبَارِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ

في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر.

0: لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي، في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع.

0: جويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 37 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 30 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. أيها الإخوة، السنة هي العام، والسنوات جمع سنة، والسنين والسنون جمع آخر. في عنا جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. لكن هنا السنين المصائب. لماذا؟ السنوات الاعتيادية تتتابع، لكن في يوم خطير يؤرخ به. التاريخ المعاصر يقول لك 11 من أيلول، هذا يوم قبله في سياسة بعده في سياسة. فالأصل أن النعم تترى على الإنسان، لكن المصائب نسبتها إلى النعم قليلة جداً، إذاً يؤرخ بها. هذا معنى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، لأن الله عز وجل ثبت وحرك، ثبت ملايين ملايين القوانين، قانون الدوران، قانون السقوط، قانون الجاذبية، قانون التميع، قانون الانصهار، ثبت ملايين القوانين، ثبت حركة الأفلاك، ثبت خصائص المواد، ثبت خصائص النفس الإنسانية، يعني طبيب درس بأمريكا يعمل بعقد عمل في الخليج، في عنده مريض من الهند، الدواء صنع الصين. لولا أن البنية التشريحية للإنسان واحدة، مكان الشريان، مكان الوريد، مكان العصب، لولا أن البنية التشريحية للإنسان موحدة، ولولا أن الوظائف الفيزيولوجية موحدة، ما كان في طب أساساً. يعني لو تتبعنا هذا الأمر، القلب من أجل أن نجري عملية قلب مفتوح نحتاج إلى أن نوقفه، نوقفه بالتبريد يقف، نجري هذه العملية، نرقع شريان، نزرع شريان، نرقع دسام، نزرع دسام، وننتهي بعد 7 ساعات نعطيه صعقة كهربائية يتحرك. لو لم يتحرك، لو أن القلب مصمم أنك إذا بردته لن يتحرك، ألغيت عمليات القلب كلها. لو أن العظم لا يلتئم، ألغيت عمليات جبر العظام. فالإنسان في أصل خلقه يعني في أحسن تقويم، في عنده صيانة ذاتية. سمعت بحياتك أنه إنسان كسر معه عمود في سيارته، فذهب إلى من يصلحها له، قال له تلتئم وحدها؟ مستحيل. إذاً الأصل الله ثبت القوانين والخصائص، البذور هي هي. بتزرع جوز بتحمل جوز، بتزرع فستق بتحمل فستق. لو أنه الحديد يغير خصائصه، ننشئ بناء 30 طابق، غير خصائصه الحديد من حالة إلى حالة وقع البناء. ما الذي يمنحك الأمن؟ بناء لن يتزعزع إلا إذا شاء الله طبعاً.

قوانين ثابتة، خصائص المعادن، خصائص المواد، خصائص أشباه المعادن، قوانين الدوران، قوانين الأفلاك، قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، قوانين الضوء، قوانين الحركة، كل هذه القوانين ثابتة، ثبات سرمدي أبدي. لذلك المحصلة استقرار. في عندنا قوانين، في مقدمات، في نتائج، لكن الله عز وجل لأنه رب العالمين، لأنه رب العالمين حرك أشياء بحياة الإنسان، حرك له صحته وحرك له رزقه، فالصحة غير ثابتة، يكون في أعلى درجات نشاطه تنمو بعض الخلايا نمواً عشوائياً، انتهت حياته. فالله عز وجل حرك الصحة وحرك الرزق ليكون التأديب عن طريقهما. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أمطار غزيرة جداً، محاصيل وفيرة، نحن بلدنا طيب، في عنا تقريباً 6 ملايين طن كل سنة، وحاجتنا إلى 1 مليون طن، عنا 6 أضعاف حاجتنا، مع أن المطر التي تهطل من السماء لا تختلف من عام إلى عام على مستوى الأرض، وهذه حقيقة من أدق الحقائق. بعد وضع مقاييس للمطر في أنحاء العالم، لو جمعنا الأمطار التي هطلت في كل البلاد نفاجأ بأنه ما من عام أمطر من عام، كما قال سيد الأنام، ما عام بأمطر من عام، لكن الله عز وجل بيوزع التهطال والجفاف على البلاد تربية وتأديبا. ودائما وأبدا تقنين الله عز وجل تقنين تأديب لا تقنين عجز. والدليل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ونحن كمسلمين ولو أننا أقمنا القرآن الكريم، طبعاً ممكن نقرأه، ممكن نتبارك به، ممكن أن نضعه في مقدمة مركبتنا، أو ممكن أن نضع آيات في صدر محلاتنا، إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، لكن هذا العرض وهذا التقديس الظاهري وهذه الطبعات الرائعة الملونة، هذه لا تقدم ولا تؤخر، لأن القرآن منهج. يعني واحد مريض وزار طبيب وصف له أدوية، فجاء لهذه الورقة التي عليها خط الطبيب، اعتنى بها، جعل لها برواز وعلقها في غرفته، قال: يا له من طبيب، أدويته ناجحة جداً، لكن ما اشترى الدواء ولا استعمله. العناية بهذه الورقة وتغليفها وضع إطار لها، هل يشفي صاحبها؟ هذا حال المسلمين اليوم. القرآن نقرأه، نضعه في مكان مقدس في بيتنا، في الصدر، في مكان مرتفع، لكن القرآن يجب أن يعمل به. وفي الحديث الصحيح: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. إذاً ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، لأنه الله رب العالمين، الله يؤدبنا يربينا. لو أن الناس شردوا عن الله والله عز وجل تركهم لكان معظم الناس من أهل النار، لكن الله عز وجل يسوق الشدائد

يضيق على عباده، يقلل الأمطار، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. هذه الصواعق، وحديثاً الصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل، وحديثاً الألغام، أو يلبسكم شيعاً الحروب الأهلية ويذيق بعضكم بأس بعض. الله عز وجل رب العالمين يسوق لعباده الشدائد حتى يرجعوا إليه، حتى يتوبوا إليه، حتى يصطلحوا معه، حتى تكون هذه الشدائد رسالة من الله لهم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. يعني أحياناً الإنتاج الزراعي بكم هائل الأسعار تنخفض. من أسماء الله الحسنى المسعر، الله هو المسعر، وأحياناً تقل هذه المحاصيل الأسعار ترتفع. لذلك دخل مرة على عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي وفد تقدمهم غلام صغير، فلما رآه غضب فتوجه إلى حاجبه وقال: ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبيان. فهذا الصبي الصغير كان فصيحاً، قال له: أصلح الله الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، في عظم، في لحم، في شحم. أول سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، بالتعبير الدارج جلدة وعظمة، وسنة دقت العظم، جفاف، سنوات عجاف، وبيدكم فضول أموال، فإن كانت لعباده فعلام تحبسونها عنهم؟ نحن عباده، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا نحن أحق بها. فقال هذا الخليفة: والله ما ترك لنا هذا الغلام في واحدة عذراً. فصاح ما بعدها فصاحة. المرة ذكرت غلام صغير رسم منهج دولة، أطفال في أحد أزقة المدينة يلعبون، رأوا سيدنا عمر كان ذا هيبة كبيرة، تفرقوا إلا واحد منهم، تفرقوا إلا واحداً منهم. لفت نظره لما وصل إليه، قال: أيها الغلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك. أنت ما لك ظالم، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. يعني البلاد الطيبة المباركة يجب أن يطمئن المستقيم وأن يخاف المذنب، يجب أن يطمئن المستقيم وأن يخاف المذنب. فأنت لست ظالماً فأخشى ظلمك، وأنا لست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. أيها الإخوة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. المصائب يمكن أن تصنف خمسة أصناف، صنفان للمؤمنين وصنفان للعتاة والمجرمين وصنف للأنبياء المرسلين. أما صنفا المصائب التي تصيب المؤمنين، مصائب الدفع

السرعة بطيئة، في تكاسل، في تواني، في إهمال، فتأتي مصيبة تدفعك إلى باب الله، وأحياناً ترضى بعمل صالح قليل مع أن إمكانياتك أن تعمل عملاً صالحاً كبيراً. المصائب الأولى مصائب دفع، أما الثانية رفع، فالله عز وجل يسوق للمؤمنين بعض المصائب ليدفعهم إلى بابه أو ليرفع مستوى أعمالهم الصالحة. الآية قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لأن الله يحبنا، لأن الله يريد أن يرحمنا، لأن الله يريد أن يتوب علينا، لأن الله يريد أن يطهرنا، لأن الله خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، يريد أن يؤهلنا إليها، يسوق لنا هذه المصائب. في الأسر القدسي: وعزتي وجلالي لا أقبض نفس عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه، وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر. يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أقسم لكم بالله أن المؤمن الذي تأتيه المصائب متتابعة من أجل تطهيره معنى ذلك أن الله يحبه. كنت مرة بتركيا بمتحف توبي كبي في ألماسة بحجم البيضة، قالوا إن ثمنها يزيد عن 150 مليون دولار، قصة من 20 سنة هلا أغلى بكثير، 150 مليون، والألماس أصله فحم، لو أتينا بفحمة بحجم هذه الألماسة كم ثمنها؟ ليرة ما في، والألماس أصله فحم، من شدة الضغط قام صار ألماس. هلا في ألماس صناعي، فحم مضغوط يسموه زيركون، فالفحم على الضغط الشديد وعلى المعالجة الشديدة وعلى الحرارة الشديدة صار ألماس. وأنت أيها المؤمن كل ما أخطأت بيجي التأديب. أحد إخواننا عنده معمل ألبسة متواضع، أخ كريم علم أنه عنده معمل ألبسة، قال بشتري من عنده على العيد، عنده أولاد ودخله محدود، قال له بدي للولد هذا. انزعج صاحب المعمل، يبيع جملة، هو يبيع 200 دزينة 300 دزينة، شو قطعة قطعتين؟ قال له أنا ما ببيع مفرق. قال له ما تأخذني، بكل أدب انسحب. أقسم لي بالله 33 يوم ما فات لمعمله إنسان، تكبرت أن تبيعه قطعة واحدة أو قطعتين؟ بعد هذا الدرس ببيع قطعة واحدة وبكل احترام. الله بيأدب، كلمة غلط، كلمة قاسية بيأدب. واحد خبير

بالكمبيوتر للمعامل. فقصة طويلة لكن ملخصة، طلب سعر من معمل، ضغط عليه كثيراً، قال له هذا سعري، أنا مالي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، بتحب لأشتغل. أقسم بالله العادة ساعة ساعتين ثلاثة، يوم أول يوم 8 ساعات ما بين معه الخلل، ثاني يوم 8 ساعات، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، ثامن يوم، أم وقف طلب إجازة يوم، راجع نفسه، وين الخطأ؟ تذكر أنه قال له أنا ما لي بحاجة إليك، أنت بحاجة إلي، فاستغفر الله ودفع صدقة، باليوم العاشر بربع ساعة انحلت القضية. الله بيأدب، لو أنك تفهم على الله الكلمة الغلط وراها في تأديب، تصرف غلط في تأديب، ابتسامة بغير محلها في تأديب، استخفاف بإنسان في تأديب، الله كبير. فالله بيربينا، فالمربى غالي بيصير، الماس بيصير، متواضع، أديب، واقعي، أحكامه موضوعية، ما فيها شطح، ما فيها مبالغة، بيقدم واجباته بالتمام والكمال، بيرعى حق الصغير، بيحترم الكبير، بيحترم الفقير. زرت مرة بيت أحد إخواننا توفي رحمه الله، يعني غرفة الضيوف تبعه ما مر معي غرفة أصغر من هيك، كراسي والمسافات الفارغة قليلة جداً، خجل، قلت له تخجل؟ سيد الخلق وحبيب الحق، كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته، ومن أنت؟ ارتاح سبحان الله. ألقيت محاضرة بحي فقير جداً، ذكرت أثر للنبي الكريم، دخل أحد الصحابة وقف له قال له أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه، هو فقير جداً الصحابة، قال له أهو مثلي؟ قال له نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. يا أخوان، بطولتك أن يكون لك مكان عند الله، ابتغوا الرفعة عند الله، والرفعة عند الله بيدك، باستقامتك، بإخلاصك، بصدقك، بأمانتك، بتواضعك، بخدمة الخلق. أيها الإخوة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، لماذا؟ هون بقى السؤال، لعلهم يتذكرون. يعني في ماء بأرضك، حفرت بئر في ماء، لكن أحياناً يغور هذا الماء، يا رب أمطرنا، بيكون بيدك أسباب بين يديك، أنت مرتاح، عندك بيت، عندك مركبة، كله ميسر، لكن أحياناً هذه الأسباب التي بين يديك تختفي، فتبحث عن مسبب الأسباب. أيام الإنسان يكون غارق بالنعم لكن ينسى أن يعزوها إلى الله، لكن بساعة من ساعات الغفلة يفتقد بعض النعم. والله أيها الإخوة، صديق صديقي درس بفرنسا اختصاص نادر، وتعين ببلدنا بمرتبة عالية جداً دون الوزير بقليل، وبيت بأرقى أحياء دمشق، ومركبة، وشباب، هو شاب وسيم، أموره كلها كما تمنى. فقد بصره، يعني راعوا شهر، يرسلون له البريد إلى البيت، وموظف كبير يقرأ له المعاملة، يقول له موافق ما لي موافق، بعدين سرح. زاره مرة صديقي قال له والله أتمنى أن أتسول في الطريق، وليس في ملكي إلا هذا المعطف، وأن يرد الله لي بصري. بيكون في أسباب بين إيديك، تفقد وحدة تتذكر الله عز وجل، ليتك تذكره والدنيا بين يديك.

ليتك تذكره وأنت معافى وأنت شاب وقوي. المشكلة نحن جميعاً من دون استثناء عند الشدة نذكره. من أغرب ما سمعت في بلاد عاشت 70 سنة ترفع شعار لا إله فقط، نحن لا إله إلا الله، هم لا إله ملحدون. في عدد من الخبراء من هذا البلد ملحدون أيضاً، كانوا على متن طائرة، دخلت هذه الطائرة في سحابة مكهربة فاضطربت اضطراباً شديداً، كانت على وشك السقوط. يقسم لي أحد الركاب، كان في طريقه من دمشق إلى موسكو، يقسم لي بالله أن هؤلاء الخبراء الملحدين رفعوا أيديهم إلى السماء ودعوا ربهم. راكب طيارة مرتاح اضطربت، يا رب ما في غيرك. فما في مانع الإنسان عند الشدة يقول يا رب، لكن البطل يقول يا رب وهو قوي وهو صحيح وهو غني وهو في ريعان الشباب ما في عنده ولا مشكلة. كل واحد عند الشدة ما له إلا الله عز وجل، لكن البطولة أن تعرفه في الرخاء. ورد في بعض الآثار ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. أيها الإخوة، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الآن فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هذا شأن الغافل عن الله، كل إمكانياته الإيجابية يقول لك أنا درست، تعبت، بنيت نفسي، تحديت الزمن، انتصرت على واقع المر، بذلت جهود جبارة، دربت نفسي على العطاء، كل ما عنده، يا معه شهادة علمية عالية أو تجارة رائجة أو عنده زوجة وأولاد، بتعبي وكدي وعرق جبيني الله عز وجل يرسل له مصيبة. ليش الخيرات كلها تنسبها إلى ذاتك؟ وإذا الله عز وجل أدبك تأديب بسيط تعد تدينك سبب هالمشكلة هي؟ هذا موقف غير صحيح. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، هي جهدي، إنما أوتيته على علم عندي، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لو ما كنت بهالسلوك هذه المشكلة لم تأتي، لأنني كنت ملتزماً فجاءتني هذه المشكلة. معقول أن تعزو المصائب التأديبية من الله إلى تدينك؟ هذا شأن إبليس، ألا إنما طائرهم عند الله. معنى يطيروا، العرب في الجاهلية من جهلهم يمسك أحدهم طيراً ثم يحفزه، فإن طار عن يمينه معنى ذلك هذا المشروع جيد ويقدم عليه، وإن طار عن شماله هذا المشروع سيء ويبتعد عنه. كلام مضحك غير علمي ما له معنى إطلاقاً. هذا اسمه التطير، يعني التشاؤم، إن طار عن يمينه يتفاءل وإن طار عن شماله يتشاءم. والآن في خرافات لا يعلمها إلا الله، رقم 13 بيتشاءم، اليوم الأربعاء بيتشاءم. لا طيارة ولا هامة، كل أنواع التشاؤم خرافات. أخذ صفقة قبل التوقيع، دخل إنسان قال له والله مني، يقول لك فأسد
أدم شؤم. لا مو صحيح الكلام. ارتكب معصية كبيرة أم الله عاقبه عقاب كبير؟ من الزوجة أدم نحس. لا مو صحيح الكلام. هي كلمات الجهلاء. خيرك منك لا من زوجتك، وشرك منك لا من رقم محلك. كل أنواع التشاؤم ما لا أصل أبداً، ما في إلا الله عز وجل. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. كل الخير الذي هو فيه يعزوه إلى ذكائه وخبرته وجهده واجتهاده ودأبه، فإن جاءت مشكلة يعزوها إلى تدينه. لو ما كنت هيك ما كان صار معي شيء. سألوا عني طلعت مستقيم ملتزم، ما بدهم ملتزم مثلاً. ألا إنما طائرهم عند الله، ما في إلا الله، وعم بيعاملك على عملك. هلأ أكثر الزوجات الجاهلات ترتكب حماقات بالبيت، بيكرهها زوجها، بتقول كاتبين له، ما حدا كاتب له، عملك السيء بسببه كرهك، ما حدا كاتب له. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. في أي أوضح من هذه الآية؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه آية ثانية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والله أيها الإخوة مع الأسف الشديد مثقفون ومثقفات يعزون أخطاءهم إلى السحر والشعوذة. هذا موقف. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نستحقها بجهدنا وتعبنا وعرق جبيننا ودأبنا، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله. يعني أحياناً يكون ابن صالح جداً ينصح والده بعمل خيري. هلأ أي مشكلة تأتي بهذا البيت أنت ورطتني مثلاً، لو ما أنت نصحتني ما كان صار معنا شيء، عم ينتظروه على وحدي. أي مشكلة تأتي بسبب نصيحتك تورطنا، هذا خطأ كبير. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله، ما في إلا الله، لا إله إلا الله، لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل إلا الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني تروي الروايات أن الأمطار في عهد سيدنا موسى حبست أمداً طويلاً، فخرج مع قومه للاستسقاء، فدعوا ربهم كثيراً ولم يمطروا. كان كليم الله، ناجى ربه، فسمع من الله إن فيكم عاصياً، فقال سيدنا موسى لأصحابه من كان عاصياً لله فليغادرنا. ما أحد غادر والأمطار انهمرت كأفواه القرب. سيدنا موسى سأل ربه، قال له يا ربي من هذا العاصي الذي كان عاصياً؟ فقال، ورد في بعض الروايات
عجبت لك يا موسى

0: أستره وهو عاصٍ وأفضحه وهو تائب؟ أخواننا الكرام، الخير والشر بيد الله، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. الخير بيدي، الأثر القدسي، الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. والفعل فعل الله، والاختيار اختيار الإنسان. الإنسان بيختار، الله عز وجل يقلب اختياره إلى فعل، فالفاعل هو الله. أما العمل يقيم من خلالك، أنت الذي اخترته. لذلك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني الله عز وجل لا يجبر أحداً على فعله، ولو أجبر الناس على أفعالهم لما أجبرهم إلا على الهدى، ولكن أفعال الإنسان من كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة، لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
6: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي.

0: لتعرف الفرق.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق

0: أكج الذهبي أدوسيات التأسيس مجاناً. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكراً مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794 35 740.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: كيف

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.

0: وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود

0: خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندي.

من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا

ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب

كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعلم

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.

نكره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار، أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن.

0: من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-59. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من

0: مزارعهم الخاصة وبرا هناك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا دكتور، مرحبا بكم.
0: حياكم الله. لمشاركاتكم إخوتي الكرام يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية فضيلتك.
0: حياك الله يا هلا.
2: الله يحييك يا رب. أول شيء نصلي على النبي الشيخ بعد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: فضيلتك، أنا اتواصلت معاكم من فترة بخصوص إحنا مشروع ريادي ونحصل على استثمارات من سفارات أو من مسؤوليات أعمال خارجية. فتواصلت معاكم من فترة، كانت جايينا منحة على أساس إنها 60% منها قرض و 40% منها منحة. وقتها الشيخ أفتالي إنه لا يجوز لأنه بسبب القرض الموجود 60%.
0: طيب لا، خذ خذ خذ يعني هاي المعاملة كاملة وراجع دائرة الإفتاء لو سمحت.
1: يعني السؤال سأل هنا، هو سأل هنا هذا السؤال؟
0: نعم.
2: على الإذاعة الشيخ. بس أنا
1: يعني يعني يعني أخي الكريم، أنت جايك الآن مبلغ مالي على سبيل القرض؟
2: أنا جاييني 20,000 على أساس إنه 60% منهم منحة قرض، عفوا، يرجعوا بفائدة، و40% منهم منحة.
1: طيب هذا قرض جر منفعة، والقرض الذي يجر منفعة هو ربا محرم.
2: 100%. بس أنا سؤالي إنه هسه صار في اتفاق بينه وبينهم إنه على سبيل المثال 60% هذول ما يعطوني إياهم بشكل شخصي، يروحوا يستأجروا لي مستودع، يستأجروا لي مكان، يصرفوهم في شغلات أصلا بحاجة.
1: وأنت تشتري هذه المنافع؟
2: لا، وأنا عادي يعني خلاص يستأجروا باسمي عند فلان مثلا لمدة سنة.
1: خليني أوضح لك الإجابة يا أخي الكريم.
2: تفضل.
1: صورة المسألة التي تسألني عنها الآن، أنك أنت بحاجة سيارة، بحاجة قاعة، بحاجة مواد معينة، فتطلب أنت من هذا الشخص أن يشتري لك هذه البضائع مثلا، ثم يقوم ببيعها لك مقسطة مع الربح، مظبوط؟
2: 100%.
1: هذه الصورة إذا كان العين المباعة من المباحات الجائزات فلا حرج، هذا مثل البيع بالتقسيط،
2: الحمد لله.
1: لكن مع ضبط المسألة ضمن القيود اللي أنا حكيت لك إياها، مثل لما أنت تروح على أي مؤسسة تمويل وتقولهم أنا بدي تشتروا لي سيارة، بيشتروا لك السيارة باسمهم، بتصير إلهم، ما أقرضك، هو ما أقرضك، صارت له، ثم يبيعك إياها، اشتراها بعشرة ببيعك إياها ب12 مقسطات، فتملكها ثم باعك إياها، فلا يوجد صورية في المسألة. فإذا كان ضمن هذا الضابط لا حرج، ولكن أنا لست مطلعا على تفاصيل مسألتك، فشرفنا على دائرة الإفتاء أو أي مكتب من مكاتب دائرة الإفتاء ونجيبك بإذن الله تعالى، ويمكنك أن ترسل السؤال عبر موقع الدائرة وتصلك الإجابة بحول الله تعالى.
2: الله يجزيكم الخير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله يا هلا.
3: عندي سؤالين دكتور.
0: تفضل السؤال الأول.
3: أنا بوسوس بالصلاة وحلفت يمين إني ما أعيد الصلاة،

0: وبعدين اكتشفت ان المصلى عليه نجاسه.
1: طيب السؤال الثاني،
0: في شخص بيستغفر لاهله المتوفيين، بيؤجر على هذا الشيء؟
1: يستغفر لهم ويدعو لهم؟
0: نعم.
1: نسأل الله أن يتقبل.
0: آمين. شكرا دكتور لعلمكم.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله، اسمعنا من خلال الهاتف إذا تكرمت.
2: يعطيك العافية سيدي الشيخ.
1: حياكم الله، يا هلا، الله يعافيك.
2: سيدي أنا كنت خاطب بعد سنة وبعدين طلقت.
1: نعم.
2: بعد سنة لما طلقت طبعا أخذت نفقة بعد الطلاق.
1: طلاق قبل الدخول؟
2: قبل الدخول.
1: نعم.
2: حقها الشخصي أعطيتها إياه.
1: نعم.
2: كامل. ولكن أخذت نفقة لسنة لما حكموا لي إنه مطلقة من تاريخه.
1: نعم.
2: أخذت سنة كاملة، هل بحق إني أرجع للمصاري ولا لا؟
1: نفقة لمدة عام.
2: أخذتها.
1: نعم.
2: لما القضاء حكم لي إنه مطلقة من تاريخ اليوم اللي أنت رميت عليها الطلاق.
1: نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور. نأخذ اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية سيدي الشيخ،
1: حياك الله، الله يسلمك ويعافيك.
3: سيدي معلش تطول حلمك علي شوي، أنا
1: ارفع صوتك يعني إذا تكرمت. طيب واسمعنا من خلال الهاتف.
3: من الهاتف.
1: تفضل.
3: أنا سيدي مرت عمي حماتي في اللهم صل على سيدنا محمد عندها 9 أولاد و3 بنات.
1: نعم.
3: بتود الأولاد أكثر من البنات.
1: نعم.
3: أنا زوجتي بتكون الوطنية، فكل ما تحكي معها بتصير زوجتي يعني تبكي وبتسمعها حكي وما بتحبهم، يعني بتضلها تغلط عليهم.
1: نعم.
3: وبتدعي عليهم عجزانهم وأولادهم.
1: نعم.
3: فأنا يوم من الأيام جيت لقيت المرأة مجلوطة بعينها بسبب الزعل الزيادة، فأنا رفعت تلفون عليهم وقلت لهم ما حد يحكي معها وما تزعلوها، بدكم تحكوا معها بتحكوا بسلامات عادية وكلام طبيعي جدا. فالنهارات اليوم لهذا اليوم امها ما بتحكي معها ولا بترضى تستقبلنا، وراحت عملت عملية ورحنا زورناها وطردتنا من المستشفى وما رضت تسلم على بنتها، فهل انا بكون سبب بقطيعة الصلة بينهم؟
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
3: شكرا يا
1: سيدي، حياكم الله. مجددا دكتور اهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله سيدنا.
1: الاخت الكريمه موضوع الوسوسه اثناء الصلاه او في الصلاه، ومن اجل ذلك هي الزمت نفسها بيمين ومع ذلك توسوست في الصلاه وعادت الصلاه، فتحدث عن اليمين دكتور.
4: يا سيدي اولا اذا انا حلفت يمين على شيء له اعتبار فقهي، يعني الان مثلا صليت بلا وضوء، انا ما بتكلم عن الاخت الكريمه، صليت بلا وضوء ولو حلفت يمين يجب علي أن أعيد هذه الصلاة ويميني هذا أن أدفع كفارته أو أقوم بما يجب علي عند الحنث باليمين. ولكن في نقطة أخرى يعني نريد أن نجيب عنها، أنه قضية النجاسة نفسها وإني شاك إنها نجاسة نجسة ولا طاهرة، هي الأصل فيها الطهارة، فقضية الشك لا اعتبار لها.
1: نعم.
4: لا اعتبار لها. وأيضا النص عندنا إذا شكيت أنه هذا لاحق، يعني إذا جاء هذا الشك لاحقا للصلاة أيضا لا تأثير له، لأن طهارة المكان من شروط صحة الصلاة.
1: نعم.
4: هذا أول بند.
1: نعم.
4: ثاني بند إذا أنا حلفت على شيء ولكن هذا الحلفان أنا بدي أنا أمتنع عن شيء يجب علي القيام به، لا أقوم بما يجب علي وأدفع كفارة اليمين أو أصوم إذا ما معي الكفارة. الآن الوسواس نفسه أنا توسوست أنه هل هذا طاهر ولا هذا نجس، هذا ليس له اعتبار ولا له تأثير لأنه الأصل الطهارة. نصيحة أخيرة أنه نحن لا نسير خلف الوسواس إلى درجة أنه

0: هذا الفقهاء قالوا واحد بتعبد رب العالمين على المذهب المالكي فرضا، وهذا الحكم عماله يشكل عليه وعمل له وسوسه معين، قال يقلد مذهب اخر حتى يخرج من وسواسه. فطهارة المكان لا هي بدها تعتبرها، لكن ما تمشي ورا الوساوس، ما تمشي ورا الوساوس. ان شاء الله انه احنا وفينا الاجابه.
1: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله.
1: الدعاء للأموات دكتور، حكم الدعاء للأموات، وهل يستفيد وينتفع الأموات من الدعاء؟
0: نعم يستفيدون، وهذا ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة. الذين جاءوا من بعدهم يقولوا، أول شيء القرآن الكريم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. فهذا الدعاء فيه البركة وفيه النفع، وترفع درجة المرء بالجنة، فيقول بما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وأيضا هذا بالاستغفار عموما، بالاستغفار عموما، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام أن يسألوا ويبحثوا عن سيدنا أويس القرني، مروه فليستغفر لكم، فكان يبحث عنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ليطلبوا منه الدعاء. فهذا نعم فيه إن شاء الله.
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا مات ابن آدم انقطع
0: هذا بولده،
1: إلا من ثلاث،
0: هذا بولده. يعني إحنا الآن وولد صالح يدعو له، فهل هذا
1: ينتفع؟ نعم.
0: نعم، فهل هذا محصور بالولد؟ هنا السؤال. لا، القرآن الكريم يقول والذين جاءوا من بعدهم عموما يدعون ويستغفرون لمن سبقهم بالإيمان.
1: جزاكم الله خير دكتور. الموضوع الأخ المستفتي هو يعني مختص بالمحاكم الشرعية، لكن هو إذا في عندك توجيه طلاق قبل الدخول وأخذت نفقة لمدة عام لحين صدور الحكم.
0: يا سيدي، في مسألة دقيقة في القضاء الشرعي، وأوجه تحية لزملائنا في المحاكم الشرعية، اللي هو النفقة الزوجة غير العارفة بطلاقها، وهذا في الفقه اسمه توفيق السغدي، عالم من علماء الحنفية. الآن الزوجة التي لا تعلم بالطلاق هذه بقيت مسمى زوجة، مزبوط ولا لا؟ بصحيح لا تتزوج غيره؟ ما بتعرف، لا تعلم. فهذه تستمر وفق قانون الأحوال الشخصية، تسير بمجرياتها إلى أن تعلم بطلاقها، ثم يسار بموضوع عدتها المالية. فربما السائل، يعني لأنه استشكل، قال كيف أنا مطلق من زمان وظلت نفقتها، ربما كان ضمن هذا الحال. فالتي لم تعلم بالطلاق نعم تستمر النفقة، لأنها لا تعلم ولم تتبلغ. لما تعلم، إذا كانت تعلم وتتبلغ، لا، هذا أمر آخر. لذلك دائما نقول يا دكتورنا الفاضل، الطلاق هذه فيها حقوق للزوج وللزوجة وللأولاد، وفي حق عام اللي هو ما يتعلق بأخلاق المسلمين ونسبهم وأعراضهم، هذا حق عام، فلا بد أن يبنى على التبليغ فورا، ويكون من خلال المحاكم. واحد طلق، يروح دائرة الإفتاء يستفتي، يعرف طلاق واقع، يجب عليه هنا شرعا وقانونا أن يراجع المحكمة لغاية إجراء اللازم، وأنت تعرف الزوجة ما عليها. فربما كان واقع حاله ضمن ذلك السياق.
1: جزاكم الله خير.
0: حياكم الله.
1: نريد توجيه من فضيلتكم دكتور، يعني نوازي ونوفق في محاولة موضوع الإصلاح بين الطرفين. الزوج يعني يتحدث عن والدة زوجته وعن تمييزها بين الذكور والإناث، وهو ربما كمان كان سبب في القطع.
0: نعم.
1: فنريد أن تعود الأمور إلى مجاريها والإصلاح بين
0: يعني
1: الطرفين.
0: ما هو سؤاله تحديدا كان؟
1: الأم تميز الذكور عن الإناث.
0: نعم.
1: وهو يعني من خوفه على زوجته ومن مرضها بسبب هذا،
0: أيوة،
1: قام بالاتصال بأهل زوجته ومنعهم من التواصل مع ابنتهم.
0: لا، هذه نقطة مهمة جدا لابد أن نوضحها، وربما دكتور هذه نقطة نجيب عنها تقريبا في كل حلقة. قضية الأرحام مبنية على المسامحة والترفع، وصلة الأرحام واجبة، وبر الوالدين واجب، ومعاملة الوالدين أحد الأولاد بتمييزه عن البقية لا يبرر القطيعة، وتبقى القطيعة

0: محرمة. ودليل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأنت لا تطيع، أنت لا تطيع، ولكن بنفس الوقت، ولكن بنفس الوقت يجب عليك أن تصاحب معروف. لا تطيع بالإيه؟ بالمعصية، إن جاهداك على أن تشرك بي. فقضية منع الصلة بين البنت وبين أمها بسبب المشاكل وبسبب المزية هذا غير جائز. الآن ندعو الوالدة إلى العدل وإلى وجوب العدل وإلى وجوب المعاملة بما يديم المحبة والصلة، هذا واجب أيضا. ولكن إذا أحد الوالدين قصر بهذا الواجب، هذا السؤال مهم يا دكتور، إذا أحد الوالدين قصر بواجب العدل وديمومة ما يجعل الأرحام موصولة، قصر الوالد، هل هذا يبيح قطيعته؟
1: مبرر مسوغ؟ لا،
0: لا يبيح. الوالد قصرت، هل هذا يبيح قطيعتها؟ لا يبرر قطيعتها. طيب غلط اللي عمله الوالد أو الوالدة لما أدت إلى قطيعة الرحم أو الإساءة أو عدم العدل، نعم غلط، لكن أنت ليس عليك أن تحاسبها أو أن تقول لها أقرر قطيعتك لخطأك. لو قلنا بذلك لتقطعت الأرحام، لأن كل واحد شايف حاله مظلوم. ولو قلنا بذلك لا وجدت الصلة اختلف أمرها، لا، مبنى العلاقة بين الإبن وإلى الولد، يعني ابن أو بنت، وبين أبيه وأمه على التذلل، على التذلل.
1: جزاكم الله
0: خيرا. أهلا وسهلا.
1: نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتابع الهوى، السلام عليكم.
0: وفي نقطة والله كمان حاب أحكيها هيك دكتور قبل شوي، أحيانا اليمين لا ينعقد لصاحبه، هاي حكي أتصلنا كثير قبل شوي، نعم. بس هاي برضو نسينا نحكيها، لا ينعقد لصاحبه لما يكون لغو، يعني هيك طلعت من لسانه من غير قصد، أو أحيانا الوسواس بيؤدي إلى عدم السيطرة على القدرات العقلية. فهذا أيضا من كان حاله هكذا كالمدهوش أو المكره أو لا ينعقد يمينه أيضا. نعم.
1: جزاكم الله خير. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: والسلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك، يعطيكم العافية رب.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: في استفسار بس بسيط بخصوص كانت خطبة الجمعة هاي اللي فاتت عن المسجد الأقصى.
1: نعم.
2: فك الله أصر يعني.
1: آمين.
2: من ضمن على الإذاعة تبعتكم يعني طلع في إعادة لخطبة الجمعة أنهم بحكوها، فكنت متابعها أنا. ففضيلة الشيخ اللي يعني اللي كان بالخطبة حكى عن صلاح الدين الأيوبي أنه كان صوفيا أشعريا. فأنا بس بدي أعرف شغلة، يعني هل كان صوفيا أشعريا على ما هو عليه الآن من الصوفية والأشعرية؟ الشغله السؤال
0: بدي تضلك معاي شوي، معلش إن بعد اذنك
1: خلص.
0: لا خليه سيدي، خليه. بدي اجي عليك اليوم يا دكتور لضروره. بدي السائل الكريم تاخذنا بحلمك.
2: نعم.
0: اشوفك بتعرف عن الاشاعره منهم.
2: انا ما ليش بسال متصل اسال. انا بيبصلني بعض الاشياء انه مثلا الصوفية لهم طرق في العبادة لم ترد عن رسول الله.
0: ايش الاسم الكريم؟
2: محمد.
0: اخي محمد صلي على الحبيب
2: عليه أزكى الصلاة وأزكى السلام.
0: بس تطلع نخلص انا وياك على الهوى.
2: نعم.
0: فوت على اي محرك بحث، تمام. نعم. واكتب علماء الأشاعرة من المسلمين. مين؟
2: انا ما بحكي عن الاقدام،
0: بس لا خلي بس اوفي لك من بعد اذنك. انا ما بديش احاججك، انا بدي نفيد المستمعين الكرام يا اخي الكريم. الاستاذ اللي دروعه توتر وقاعد بحاول اخلص السؤال بسرعه، فانا مش راح ارد عليه واذا ظني معك مشان نفيد ونوصل. بس خليك معي، بدي تطلق معي وانا وياك نقصد وجه الله.
2: نعم صحيح، انا هذا اللي
0: بدي اياه. الله يرضى عليك. ما بدي ترد لا على سين ولا على صاد، لا ارجع. نعم. ستجد أن هذه المدرسة دافعت عن العقيدة الإسلامية في وجه الملاحدة والدهريين ومن أرادوا التشكيك بالدين وفق قواعد عقلية، لأن أعدائنا كانوا يجيبوا مسائل عقلية وبدهم رد عقلي عليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يا أخي الكريم، التصوف مدرسة للتزكية، مدرسة الإحسان. الذين وضعوا قواعد هذه المدرسة مثل الإمام الجنيد والإمام الغزالي والإمام الجيلاني، قالوا هذه المدرسة منضبطة بالكتاب والسنة. اللي بيقول أنا متصوف وبيجيب شيء من خارج ما دل عليه الدليل، هذه حجة عليه مش إله. وهذه المدرسة هي التي اعتنت بتزكية النفس بالإخلاص بالتواضع بالنوافل وقيام الليل وما إلى ذلك،
1: بالإحسان دكتور، على على درجات
0: مدرسة الإحسان. فالآن يا أخي الكريم، أعداؤنا دائما يا شيخ محمد يضربوننا من حيث قوتنا بوحدة الصف والألفة والاجتماع. فأنا إذا إجيت اليوم قلت علماء المذهب الحنفي، لا لا سمح الله، على غير الجادة، طب أنا بطعن قاعد بمذهب هو أول المذاهب الإسلامية وهو أحد المذاهب الأربعة، فبدهم إيانا نتحول بهذه الطريقة، نطعن بالتصوف بالأشاعرة بالماتريدية بالشافعية بالحنابلة، نظلنا نطعن ببعض، هذا كلام عاري عن الصحة. هذه مذاهب محترمة، اللي كان في عنده خطأ فردي وين ما كان يكون في أي مدرسة كان، هذا خطأه عليه، خطأه عليه. وإن شاء الله بالمستقبل بإذن الله تعالى بنعمل حلقة خاصة مع الأستاذ دروع، لأنه وترناه بما فيه الكفاية، مش متوتر تمام، لأن أخذنا منه ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع.
1: حياك الله أخي.
0: هلا يا أخي الكريم.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
0: يعني تمام يا شيخ لدروع، هيك
1: جزاكم الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله.
1: يسلمك ويعافيك.
2: سيدنا بدي استفسر، هسه أنا تداينت من أحد الأشخاص مبلغ مالي، تمام؟
1: نعم.
2: بعد فترة بتفاجئ إنه في قرايب لي سدوا المبلغ بدون علمي.
1: نعم.
2: صار يطالبوني بالمصاري وصار يقولوا إذا ما سديتنا، وصار يدعم من سوريفها، قلت له أنا بدي أسدكم.
0: أنت ما طلبت منهم يسدوا؟
2: نهائياً. ما بعرف أصلاً، ما بعرف إنهم سدين أصلاً، غير
0: ما ما ما ما لك معهم علاقة يا أخي الكريم. هسه بفصل إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: هسه بفصل بإذن الله تعالى. حياك الله.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: دكتور، عندي سؤال في الوضوء بالنسبة لغسل ال الذراع من أطراف الأصابع إلى الكوع.
1: نعم.
3: هل نأخذ ماء للكفين ونأخذ ماء للذراعين ولا نفس الماء؟
0: لا، بنفس الماء.
3: نفس الماء.
0: بنفس الماء. بطلك ساحب من أصابع إيديك لا توصل للمرفق.
3: نعم. السؤال الثاني، عندي وسواس في الصلاة، الفاتحة بعيدها، التشهد بعيده، هل نهمله ولا كيف الوضع؟
0: اهمله.
3: أهمله.
0: اهمله. الوسواس علاجه الإهمال. بدنا نعمل لنا كمان حلقة سيدي، أو هيك نرتب جزء من حلقة هذا الموضوع.
3: طيب، جزاك الله خير. شكرا يا شيخ.
0: هذا الماء دكتور، الماء لنفس العضو، نفس الماء بنفس العضو، فأنت أيدك من أولها لآخرها بنفس الماء تحركه، لا يأخذ حكم الماء المستعمل. يعني هسه قطرة الماء من منبت الشعار لأسفل ذقنك، هذه لا تأخذ حكم الماء المستعمل. أي نعم.
1: نعم.
0: حياكم الله.
3: شكرا.
1: حياك الله أخي الكريم. الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بدي أسألك سؤال، ما في بعدي سؤال ولا أسأل أي إنسان.
1: تفضل.
4: كل واحد يبكي لي شكل. أنا بدي أخذ سيارة تاكسي مكتب.
1: نعم.
4: السيارة طلبوا مني 46,500، بدي أدفع 25 و21 أقسطن تخفيض عن طريق البنك الإسلامي. هل هذا حلال ولا حرام؟ أنا بحياتي ما قربت البنك، وعايز أحطه برقبتك. يعطيني سؤال اللي ما أسأل وراك إنسان.
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: طيب.
1: حياكم.
0: ماشي يا سيدي، بركة الله.
1: من حيث انتهى الأخ السائل دكتور،
0: نجيب هذا السؤال سيدي.
1: نعم، يريد شراء سيارة مرابحة عن طريق مصرف الإسلامي.
0: المرابحة معناها أنه أنا بحاجة عين من الأعيان وما معاي حق هذه العين، فبروح على مؤسسة تمويل، بروح على مؤسسة تمويل وبقول لهم أيها المؤسسة الإسلامية أريد هذه العين، فهذه المؤسسة الإسلامية تشتري هذا العين وتتملكه ثم تبيعني هذا العين، فما في بيني وبين المؤسسة الإسلامية قرض، ما في قرض، وإنما في بيع.

0: فتشتري مثلا بعشرة وتبيعني ب12 تقسيطا. هذه المعاملة ضمن هذه الضوابط، أنه المؤسسة تتعامل أصلا بالمعاملات المنضبطة بالضوابط الشرعية، تملكت البضاعة، باعتني إياها بيعا صحيحا، تملكتها، دخلت ملكها، قبضتها، اشتريتها، قبضتها، دخلت ملكي بهذا الثمن المتفق عليه. إذا تأخرت في سداد الأقساط ما بيصير علي في زيادة غرامة التأخير. إذا اشتغلنا ضمن هذه الشروط فهي معاملة جائزة بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم الذي استدان
0: خلينا هذا
1: مبلغ من
0: سيدي
1: المال،
0: يراجعنا سيدي، نفهم منه. أنا جاوبته عموما أنه ما في حدا بسد عنك وبعدين بقول لك ادفع لي، لكن ما الذي سبق بينه وبينهم، ماذا حصل ببراءة ذمته، هذا يراجعنا نفهم منه، لأنها مسألة مالية بدها تفاصيل. أو الحلقة الجاية بيكون معنا وقت إن شاء الله نفهم منه إذا كان في إحالة، ما كان في حوالة، يعني أنا طلبت منك حتى نفهم منه التفاصيل. أما بشكل عام ما بجي بسد عنك وبقول لك يلا ادفع لي. وصلت يا دكتور؟
1: جزاكم الله
0: حياك
1: خير
0: الله.
1: ونحن نتفيأ دكتور يعني ظلال هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، خير البشر
0: صلى
1: الله عليه وسلم. يكثر السؤال عن موضوع حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
0: نعم يا سيدي الكريم، الحق سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله. هنالك للحق سبحانه وتعالى في أيام دهرنا نفحات. أنا بدي أسألك يا دكتور سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، مظبوط؟
1: نعم صلى الله عليه وسلم.
0: سأل الصحابة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له لما تصوم هذا اليوم؟ قال
1: يوم ولدت فيه.
0: يوم ولدت فيه. طب إذا صمنا أنا وياك وقلنا نريد أن نصوم هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وولد فيه، أصبنا عين السنة؟
1: نعم أصبنا.
0: طيب هذا جواب على من يقول لم يرد في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي نص ولا يوجد له أي مزية. هذا كلام ليس صحيحا. وأنا يا دكتورنا أي شخص يتفق يختلف يقول لي أنا أريد أن أحتفل لا أريد أن أحتفل، ما عندنا إشكالية معه، الأمر ضمن هذا النقاش الفقهي. لكن أنا إشكاليتي الرئيسية مع الذي يتهم المخالف بالتبديع، يقول له أنت مبتدع. لا يا أخي اصبر قليلا. الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكير بيوم منة من الله علينا بها، وهذه المنة هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا التذكير بأيام عطاء الله ونصر الله وإمداد الله لعباده وأوليائه مأمور به في القرآن الكريم. نحن نتذكر يوم بدر وفتح مكة ويوم القادسية ويوم اليرموك ويوم مؤتة ويوم حطين ويوم عين جالوت ويوم الكرامة والإسراء والمعراج. نتذكر الأيام التي لها دلالة حضارية، ومنها مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمولده كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في يوم الاثنين لأنه ولد في يوم الاثنين، فيوم له مزية. أنت الشخص اللي ما لا يقتنع بذلك يقول لك لا أنا لا أرى ذلك، أحترمه وأقدره، وأقول له أنت محترم ومقدر. لكن إذا مشى باتجاه التفسيق والتبديع والتضليل فنقول أنت الآن على خطر عظيم، احذر. طيب سؤال يرد بيقول لك الآن أنتوا بتحتفلوا بتجتمعوا في المساجد أو في القاعات، تقرأوا قرآن، تقرأوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تنشدون، توزعون الحلوى، هذه الصورة للاحتفال، هذه الصورة للاحتفال لا نجدها في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد الصيام لكن لا نجد هذه الهيئة التي تقومون بها.
1: يعني كيفية الاحتفال،
0: كيفية الاحتفال،
1: يعني يسأل سأل كيفية الاحتفال.
0: أحسن، فمن أين جئتم بهذه الهيئة ومن أين جئتم
1: الصورة.
0: بهذه الصورة، وهل الاحتفال محصور بهذه الصورة؟ أولا الاحتفال ليس محصورا بصورة معينة، يعني هذا الذي أقول

0: قم به أنا وإياك الآن صورة من صور الاحتفال، نذكر بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه المنة وبرسائل المولد. المولد مليء بالرسائل. مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، عام الفيل الذي ظن فيه أبرهة أنه سيهدم الكعبة وسينهي أمر الدين وما بقي من الدين، فكانت إرادة الله أن يولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في نفس هذا العام. هذه قضية التذكير، هذا أولا. ثانيا، صورة الاحتفال ليست هيئة مخصوصة، هذه قضية مهمة جدا. يعني إذا الدكتور لدروع المكرم كان احتفاله اليوم أن يجمع أولاده وأن يذكرهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حصل التذكير. إذا التذكير كان في مجلس وأعطى درس أحد الكرام بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، منقول حصل التذكير. إذا التذكير واحد داخل على بيته وجاب معاه على البيت شيء من الحلوى وقالهم هذا الشهر من الله علينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل التذكير. طب هذه الصور كلها صور جديدة، فهل نحكم على هذه الصور الجديدة بالبدعة؟ يعني هل كل جديد بدعة ضلالة؟ الإجابة لا. الإمام الشافعي نص على أنه المستحدثات على صورتين، صورة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، جاء بشيء جديد لكن حسن. طب بناء على إيش أميز بين الحسن
1: وغير الحسن؟
0: وغير الحسن بناء على هل له أصل عام يتضمنه؟ الحديث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
1: فهو رد.
0: فهو رد. طيب من أحدث في أمرنا ما هو منه فهو مقبول. يعني كيف؟ يعني مثلا في عبادات وردت يا دكتور بهيئات مخصوصة، عندي 5 صلوات باليوم، عندي 5 صلوات باليوم، هذه وردت مخصوصة مقيدة بزمانها بمكانها بهيئاتها بأركانها بشروطها، الصيام شهر رمضان، الحج بزمانه بمكانه، الزكاة بأنصبتها بمقاديرها معينة، تمام. آجي أقولك بدنا هسه نستحدث صلاة سادسة بين العشاء والفجر لنحث الناس على قيام الليل، بقول لك هذه بدعة مذمومة. أجي أقول لك الآن الزكاة بدي أغير مقاديرها، بقول لك هذه بدعة مذمومة لأنها وردت مقيدة، تمام. لكن إذا جئنا لطلب العلم مثلا وبيان فضل العلم، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، أجي أقول لك هذا الطلب، طلب العلم ينبغي أن يكون فقط بالهيئة التي طلب فيها العلم في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن ديننا وأوطاننا ومقدراتنا وأمننا ومقدساتنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذا أمر واجب. طيب أجي أقول لك لا يجوز أن تدافع عن دينك وأرضك ومقدراتك ومقدساتك إلا بالهيئة التي دافع فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل بها. يقول لك لا، هذا ليس صحيحا، لأن هذه الأوامر لم تأتي مقيدة من حيث الوسائل وإنما جاءت مطلقة. ومثل ذلك التذكير، ومثل ذلك التذكير بهذه الأيام وبهذه المعاني، ما جاء لها عبادة مخصصة بهيئة مخصصة. مثال من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، في معركة المرتدين، في معارك المرتدين استشهد عدد كبير من الصحابة الكرام، المصحف غير موجود بين دفتي المصحف مثل ما هو اليوم من الفاتحة للناس، استشهد عدد كبير من الحفظة، سيدنا عمر يشاور سيدنا أبا بكر يقولوا نجمع المصحف بين دفتين لأنه مكتوب على أوراق وعلى رقاع وعلى حجارة وعلى عظام، نجمعه بين دفتين. وبدأ النقاش، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جمع المصحف بين دفتين؟ لم يفعل. طب هل عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه دعوة لنا

0: نكون جميعا أسباب لهذا الحفظ. هل قيد الحفظ فقط بحفظ الصدور؟ يعني هل هذه الآية قالت لك لا يحفظ القرآن إلا في الصدور ويجب أن يبقى القرآن مفرقا بالرقة؟ لا، فأجمع الصحابة الكرام على جمع المصحف الشريف بين دفتي المصحف تحت ذلك الباب العظيم، والله إنه لخير. صلاة التراويح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام أول الشهر بالصحابة الكرام، ثم لم يكمل حتى لا تفرض عليه، واستمر الأمر كذلك، كل شخص يصلي قيام الليل وحده. في زمن سيدنا عمر اجتمع الناس على إمامة سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، يعني ما كانوا يصلوا جماعة في المسجد،
1: جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب،
0: جمعهم بإمامة سيدنا أبي. رآهم سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه، أمر جديد ولا مش جديد؟
1: جديد,
0: جديد. لكن قال نعم الأمر. لماذا؟ لأنها تتسق والأصول والقواعد، ولم يأتي نص يمنعها. هذا هو النظر للعبادات. في عبادات وسائلها تتعدد، التذكير، التفكر، التعلم، الذكر، هذه تتعدد وسائلها. فنحن لا نقول أن تذكيرنا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون بصورة معينة وإلا ما حصلش التذكير. لا، هذه وسائل، نذكر بمحاضرة، نذكر على وسائل التواصل، نذكر في بيوتنا. أنا زيد اللي بحكي معك، إذا بدك أحكي لك عن ذاكرتي، طفل صغير في المنزل، أذكر أن والدي سماحة الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني رحمه الله جاء بالحلوى، حلوى معتادة بمناسبات معينة. إيش في مناسبة اليوم؟ قالوا اليوم مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم يا دكتور نواجه أزمة كبرى في الثقافة والهوية، ينبغي أن نعزز الوسائل التي تزرع ثقافتنا في عقولنا. الإشكالية الكبرى أنه إحنا مواسمنا الكبرى، حج، رمضان، المولد النبوي، بسبب خلاف محتمل نحوله إلى قضايا لا تحتمل. يعني برمضان العشر الأواخر شو القضية الرئيسية عندك على الهواء؟ رمضان أنت كمقدم برامج موقر ومحترم، أكثر سؤال بتنسأله على الهواء بالعشر الأواخر برمضان؟
1: ليلة القدر،
0: ليلة القدر وزكاة الفطر، مظبوط؟
1: نعم.
0: كم سؤال بالله بيجيك هل يجوز أن نزكي زكاة الفطر بالقيمة ولا بالطعام؟
1: نعم.
0: مظبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: صح؟
1: صحيح.
0: كل مواسمنا بنيجي نحولها إلى خلاف في هذه المسائل، هذا شيء خطير. والفتنة وإيقاع العداء والبغضاء بين أفراد هذه الأمة أشد خطورة بألف مرة من الإشكالية التي عند الطرف الآخر، هل يجوز أن أحتفل أم لا يجوز أن أحتفل، وأشد تأثيرا وإرضاء للعدو. وهذا هو الحرام حقيقة الذي يقوم به من يوقدون نار الفتنة. لا تحتفل إذا لم ترد، وحبيبي وعلى عيني وما في بيني وبينك مشاكل، لكن تيجي تتعرض لمن يحتفل بهذه الاتهامات وأنه خارج عن الدين وأنه مبتدع وأنه فاسق وأن
1: تبديع. نعم
0: نعم، هذه الإشكالية. الآن بدي أحكي لك بس بآخر دقيقتين نبدأ تاريخية عن الاحتفال. الحاكم المظفر ملك أربيل كان قائد من قادة جيش صلاح الدين الأيوبي، هو أول من أظهر الاحتفال بالطريقة هاي التي نحن عليها الآن، ويجمع العلماء ويقدم الطعام وتدرس الدروس، وكبار العلماء مثل الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي قبله مدحوا هذا القائد العظيم وقالوا كان سنيا مكرما للعلماء، لم يهزم في معركة قط، وكان من قادة جيش صلاح الدين الأيوبي الذين حرروا هذه البلاد من محتلها الفرنجي الذي سمى نفسه بالحملة الصليبية. إذا نهدى شوية دكتور ونروق على بعض ونتكلم في المسائل ضمن حجمها الطبيعي،
1: سياقها،
0: ضمن حجمها وسياقها. وأنا وأنت رجل إعلامي أذكر مثال الآن أمام المستمعين الكرام، ربما ذكرته كثيرا، أني مرة عملت حلقة عن الإشكاليات اللي بتصير إثر مباريات كرة القدم، الإشكاليات التي تحدث، فصورت الحلقة هاي باستاد كرة قدم، وأنه ما بيجوز نجعل

0: الرياضه وهي شيء طيب وجميل، ان نجعلها سبب للخلاف والفرقه والى اخره. بس نزل المقطع على السوشيال ميديا بلحظه واحده فورا عشرات الشتائم بين فريق ألف وفريق باء، لنجد ولنكتشف أن هذه الحسابات وهمية يديرها أعداؤنا. هذا بسمي حاله الفريق ألف، وهذا بسمي حاله الفريق باء، وهذا غير واقعي. هذا بسمي حاله ابن المنطقة ألف، وهذا بسمي حاله ابن المنطقة باء، وهذا غير واقعي. والآن سنشهد مثل ذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر وليلة النصف من شعبان، ونقرأ الفاتحة ولا ما نقرأش الفاتحة، ونقول بسم الله ولا وصلى الله على سيدنا محمد، وهكذا حتى يبقى النزاع، ونترك أعداءنا الصهاينة يفعلون ما يريدون. خاب فألهم وطاش سعيهم. إحنا محافظتنا على بلادنا وقوتها ووحدة صفنا أن نقوم بشيء من الواجب اتجاه مسجدنا الأقصى خلف جلالة الملك. هذا المطلوب منا اليوم، مش إحنا نبحث عن قضايا حتى نعزز ما يريده أعداؤنا. هذه واجب مجمع عليه، وينبغي أن نكون بقمة الفطنة ونحن نتكلم عنه.
1: شكرا لكم دكتور على هذا التوضيح وهذا التأصيل. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور. وأيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة

0: العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الفيسبوك واليوتيوب في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج من دور القرآن الكريم، حيث يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ

0: محمود مسك مشرف دار القرآن الكريم في مسجد البيان في منطقة طاحية الرشيد والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثانية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: كما يسرنا أن نرحب بصحبه الكرام الدارسين في هذه الدار من أهل الله وخاصته، وهم الطلبة زهران حيدر البدوي والطالب سالم عامر صبح والطالب حمد يوسف حمد والطالب أنس محمود مسك. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله في هذا اللقاء. طبعا فضيلة الشيخ محمود، في البداية جرت العادة أن نستهل افتتاحية هذا البرنامج بالختمة القرآنية المنبثقة عن المبادرة الملكية السامية بختم المصاحف الشريفة في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن فيها. تفضل، بارك الله فيكم.
1: الله بارك فيك.

0: تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات تلاوة طيبة مما تيسر من سورة ياسين، قراءة جماعية انطلاقا من الختمة القرآنية والمنبثقة عن المبادرة الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك المعظم لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. فضيلة الشيخ محمود مسك مشرف دار القرآن الكريم في مسجد البيان بمنطقة ضاحية الرشيد والتابعة لمديرية أوقاف محافظة

0: العاصمة عمان الأولى أو عمان الثانية عفوا، حدثنا عن هذه الدار لو سمحت، ودورها في خدمة كتاب الله تبارك وتعالى والمصحف الشريف ضمن المجتمع المحلي الذي توجد فيه. تفضل، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على صاحب معجزة القرآن
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وبعد، بداية يعني نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذه الدار التي توجد في منطقة ضاحية الرشيد، وأعتقد أنه لا يوجد يعني غيرها في هذه المنطقة، وكنا بحاجة ماسة لوجود هذه الدار. هذه الدار اعتنت اعتناء كبيرا بكبار السن،
0: نعم،
1: الذين يعني يتواجدون بكثرة ويترددون على المسجد، فكان الاهتمام بهم اهتماما بالغا شديدا، يعني لأنه كانت التلاوة يوجد فيها ضعف كبير. بفضل الله تعالى انتقلنا نقلة نوعية منذ أن انبثقت هذه الدار في عام 2022، حيث بفضل الله خرجت أكثر من يعني 50 طالب حصل على المستوى الأول والمستوى الثاني كذلك والمستوى الثالث، يعني بأرقام مختلفة. والحمد لله رب العالمين، الآن في هذه الدار أغلب من فيها يجيد تلاوة القرآن الكريم تلاوة جيدة إلى ممتازة، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله.
1: ومنهم من حفظ القرآن في يعني اعتناء الحفظ كان اختياريا ليس إجباريا كالتلاوة والتجويد، وكان التركيز على القراءة أكثر من الحفظ. فمنهم من ختم القرآن الكريم مثل أخونا الشيخ زهران البدوي، ومنهم من حفظ عدد من أجزاء القرآن الكريم كالشيخ سالم والشيخ حمد وأنس وغيرهم من حفظ عدد من أجزاء القرآن الكريم، ولله الحمد والمنة.
0: هل هي قاصرة على تدريس الذكور فضيلة الشيخ، أم أن هنالك يعني جزء ونصيب للإناث في هذه الدار؟
1: لا، الدار نعم يوجد فيها نصيب للإناث، ومشرفة معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، أوقات محددة للذكور وأوقات محددة للإناث.
0: نعم، بارك الله فيكم. بالمناسبة، متى تم تأسيسها؟
1: تأسيسها في شهر 9 2022.
0: ما شاء الله. ومع ذلك يعني على الرغم من قصر المدة،
1: الحمد لله رب،
0: يعني أنجزت
1: فضل الله تعالى.
0: هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ زهران حيدر البدوي، أنت أحد طلبة هذه الدار، بارك الله فيك. كم تبلغ من العمر الآن؟
2: الآن عمري 64 سنة.
0: ما شاء الله. طبيعة عملك متقاعد أليس كذلك؟
2: أنا طبيعة عملي مهندس مدني والآن متقاعد. نعم
0: نعم، حياك الله. كم تحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى؟
2: أحفظ القرآن الكريم كاملا بفضل الله تعالى.
0: ما شاء الله. هل أخذت إجازة في المستوى الأول أو المستوى الثاني أو تفكر في ذلك؟
2: أخذت مع وزارة الأوقاف 3 مستويات، الأول والثاني والثالث.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: والآن أحضر للإجازة.
0: ما شاء الله تبارك، ربنا يفتح عليك يا شيخ زهران. طيب فضيلة الشيخ، بعد إذنك بدنا يعني الطالب زهران، وكلنا طلبة علم مهما بلغنا من العمر نبقى طلاب علم، ويعني الملائكة، يكفي طالب العلم فخرا أن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فمهندس زهران الله يكرمك، يعني بدنا نستمع خاشعين إلى آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى بصوتك. تفضل، بارك الله فيكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصوت.

عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير

0: غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. كانت هذه أيها الإخوة والأخوات تلاوة طيبة مما تيسر من سورة الروم، وقد تلاها على مسامعنا المهندس الطالب زهران حيدر البدوي، أحد طلبة دار القرآن الكريم في مسجد البيان بمنطقة ضاحية الرشيد بالعاصمة عمان والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثانية. بارك الله فيكم على هذه القراءة الماتعة باش مهندس، وحياكم الله. فضيلة الشيخ محمود مسك، يعني ما رأيك في هذه التلاوة المباركة؟ الله يكرمك.
2: والله يا الشيخ زهران يعني تلاوته طيبة ومباركة، وفضل الله تعالى يعني من المجتهدين والمثابرين في هذه الدار. يعني أول ما خلص المستوى الأول مباشرة بدروع على الثاني بدروع على الثالث، والآن بالإجازة، وكذلك يعني في السند ماشي، يعني واصل الجزء 21 في السند غيبا غير الإجازة عن الحاضر. فهو من الطلاب المجتهدين والمثابرين، وإن شاء الله يعني بعد أن ينهي أن يكون له دار قرآن خاصة في أحد المناطق في عمان إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى. طالب سالم والشيخ سالم عامر صبح،
3: نعم،
1: كم تبلغ من العمر يا شيخ؟
3: 66 سنة.
1: وما هي طبيعة عملك؟
3: أنا مهندس متقاعد،
1: ما شاء الله،
3: عندي شركة طاقة شمسية.
1: ما شاء الله
3: نتسلى فيها.
1: الله يفتح عليك. كم تحفظ من كتاب الله تبارك وتعالى؟
3: أحفظ 10 أجزاء.
1: ما شاء الله. طيب يا شيخ سالم، أسمعنا مما يتيسر لك من كتاب الله عز وجل.
3: ما شاء الله. من سورة المائدة إن شاء الله.
1: على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. جزاك الله خيرا مهندس سالم عامر صبح على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة المائدة. فضيلة الشيخ محمود، كيف هي هذه التلاوة؟ الله يكرمك.
2: الشيخ سالم يعني من قبل في افتتاح هذه الدار وتلاوته مميزة ما شاء الله عنه.
1: نعم.
2: ومع افتتاح هذه الدار زاد تألقا وجمالا يعني بحرصه الشديد، وحتى أنه يعني في إذا غاب إمام المسجد هو من يخلف إمام المسجد في الصلاة، وإن شاء الله أنه يلتحق بالمستوى الثاني والثالث، وحاصل الآن على المستوى الأول في التلاوة والتجويد.
1: نعم، مبارك إن شاء الله. الطالب حمد يوسف حمد، كم تبلغ من العمر الآن؟
3: عمري 27 سنة.
1: نعم، تبلغ من العمر 27 عاما. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: أحفظ 10 أجزاء.
1: 10 أجزاء. أسمعنا لما يتيسر لك من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله يكرمك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين

صدق الله العظيم وصدق سيدنا محمد رسول الله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. جزاك الله خيرا يا شيخ حمد على هذه التلاوة المباركة، وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ محمود

0: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يقف عند إيمانه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كان المناسب، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع يعني به ويكون من المتميزين في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
1: لكن يعني هو من الطلبة المتميزين،
0: من الطلبة المتميزين، ويتميز يعني بصوت الندي كذلك.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: نعم،
1: نسأل الله عز وجل له التوفيق، وإن شاء الله أن يكون ممن يعني يحصل على الإجازة في كتاب الله.
0: نعم،
1: تبارك وتعالى.
0: وهو يعني سريع الحفظ، يعني أنجز 10 أجزاء في خلال أشهر قليلة.
1: ما شاء الله.
0: نعم،
1: ربنا يفتح عليه. الطالب أنس محمود مسك، كيف حالك يا أنس؟
2: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر؟
2: 8 سنوات.
1: تبلغ من العمر 8 سنوات، بارك الله فيك وبارك الله في والديك. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 5 أجزاء.
1: 5 أجزاء، ما شاء الله. طيب، أسمعنا ما يتيسر لك من كتاب الله عز وجل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: 19. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وبارك الله فيك يا أنس محمود مسك على هذه التلاوة الطيبة لما يتيسر لك من سورة المدثر، بارك الله فيك. وهذا يعني دليل على أن هذا الكتاب فضيلة الشيخ محمود محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى، كما أن بإمكان الكبار أن يحفظوه ويساهموا في حفظه ونقله للأجيال يعني القادمة، فكذلك الأمر بالنسبة للصغار بإمكانهم أن يحفظوه، وهذه من معجزات هذا القرآن العظيم. ما رأيك في تلاوة يعني ابننا أنس بارك الله فيك؟
2: أنس يعني منذ صغره وهو مجتهد في تلاوة القرآن، في عمر 5 سنوات شارك بالمسابقة الهاشمية وكان من اللي وصلوا للتصفيات النهائية.
1: نعم.
2: وربنا ما كتب له يعني النجاح، وهي السنة مصمم إنه يجيب من الأوائل، فشارك أيضا الله. السنة هاي في التصفية الأولى، يعني ما طلعت النتائج الآن في التصفية الثانية وما بعدها، وإن شاء الله إنه يعني حريص جدا إنه يكون من الأوائل
1: إن شاء الله.
2: أيضا على ما ذكرته أن هذا القرآن الكريم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: نعم.
2: فتجد إنه مميز في مدرسته، مميز في كل مكان، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يرفع بهذا القرآن، يعني ما تميز والله لشكله أو مثلا دراسته، وإنما يميزه قراءة القرآن الكريم وكتاب الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمود وجزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ، يعني جرت العادة أيضا أن نختم هذا البرنامج بقراءة جماعية.

الشرعية لسورة الفاتحة بنية التوفيق لهذه الأمة وهذا البلد وقيادته الهاشمية الحافظة لكتاب الله تبارك وتعالى والراعية لحفظته وللعلم والعلماء. تفضل بارك الله فيكم.

0: ولا الضالين، آمين آمين يا رب العالمين. طبعا القراءة الجماعية لسورة الفاتحة تشجع الآخرين على تعلم
1: نعم
0: يعني قراءة سورة الفاتحة بشكل سليم، خاصة وأن يعني بحسب ما ذهب إليه سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، من لم يجد قراءة سورة الفاتحة في صلاته فصلاته يعني غير صحيحة.
1: نعم
0: فلذلك يعني حري بكل مسلم أن يجيد قراءة سورة الفاتحة، وهذا البرنامج من وسائل يعني تعليم قراءة الفاتحة بشكل سليم صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمود مسك المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد البيان بمنطقة ضاحية الرشيد بالعاصمة عمان والتابعة لمديرية أوقاف عمان الثانية، والشكر الجزيل كذلك موصول لصحبك الكرام من أهل الله وخاصته المهندس زهران حيدر البدوي الطالب الدارس في هذه الدار، والمهندس أيضا سالم عامر صبح الطالب الدارس في هذه الدار، والطالب حمد يوسف حمد، والطالب أنس محمود مسك. والشكر كذلك موصول أيضا مستمعي الكرام لزملائي في إذاعة القرآن الكريم من عمان وللزملاء بقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية عبر الفيسبوك واليوتيوب. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. بسم الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على

0: نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794531740.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
9: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان.

0: مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعقلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا وعليكم، أن يديم نعمه ظاهرة وباطنة علينا جميعا. الحمد لله على نعمائه. انتهينا في المرة الماضية من باب قضاء الفوائد، وصلنا اليوم إلى باب سجود السهو. باب لطيف لا غنى لأي مسلم عنه، وفيه مسائل يعني دقيقة تحتاج منا إلى انتباه وتركيز. نسأل الله عز وجل أن يسهله علينا وعليكم. بسم الله، تفضل شيخ أحمد.
3: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب سجود السهو. يجب له بعد سلام واحد سجدتان وتشهد وسلام، إذا قدم ركنا أو أخره أو كرره أو غير واجبا أو تركه ساهيا كركوع قبل القراءة وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد وركوعين، والجهر فيما يخافت وعكسه، وترك القعود الأول، وقيل كل هذه يؤول إلى ترك الواجب.
2: طيب، نستعين بالله. باب سجود السهو. يقول المصنف رضوان الله عليه: كنا نقول كان إتمامه له واجبا، فبالتالي كونه يجبر واجبا ويقوم مقام هذا الواجب الذي ترك فيكون واجبا. يقول رضوان الله عليه: يجب له بعد سلام واحد. يكلمنا الآن عن صفة هذا السجود، عن كيفية هذا السجود، الهيئة التي يكون في هذا

السجود للسهو يجب له بعد سلام واحد سجدتان وتشهد وسلام. هذه هي الصفة التي يكون عليها والكيفية التي يكون عليها. وهذه الصورة ورد فيها أحاديث متعددة عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات الحديثية النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وفي بعض الروايات الحديثية سجد بعد السلام، فاختلفت الهيئات واختلف الفقهاء نتيجة ذلك في هذه الصورة. واختار علماؤنا وأسيادنا السادة الحنفية رضوان الله عليهم يعني هيئة من هذه الهيئات لثبوتها ورجحانها عندهم، وهذه الهيئة التي رجحوها هي أن يكون سجود السهو عندهم بعد السلام وليس قبل السلام. وحتى هذا عند السادة الحنفية رضوان الله عليه على سبيل الأفضلية، يعني حتى لو فعلناه قبل السلام، حتى لو فعلناه قبل السلام جاز، لكن الأفضل أن نفعله بعد السلام، الأفضل أن نفعله. فجعلوا الخلاف فيه خلاف أفضلية، وإلا في نفسه صحيح سواء كان قبل السلام أو بعد السلام. فكانت الهيئة المعتبرة عندهم رضوان الله عليهم أن يسلم الساهي سواء كان إماما أو منفردا أو مقتديا عن يمينه مرة واحدة، ثم يسجد سجدتين، وفي هاتين السجدتين يفعل ما يفعل في سجدات الصلاة المعروفة، ثم يأتي بتشهد التشهد المعروف في الصلاة، ويأتي بالصلاة الإبراهيمية والدعاء على ما هو معروف، ثم يسلم. فإذا نعيد، ما هي الهيئة التي تحدث عنها في السجدة؟ ما هي الهيئة التي تحدث عنها في السجدة؟ وقد اختلفت الصور عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الأولى أننا نسلم عن اليمين مرة واحدة. ثانيا نسجد سجدتين كسجدات المعروفة. ثالثا نتشهد ونأتي بالصلاة والدعاء، ثم نسلم سلام على الجهتين. أعيدها للمرة الثالثة. فإذا كيف أفعلها؟ أنا في هذه الصلاة سهوت، فإنني في آخر الصلاة بعد أن آتي بالتشهد والصلاة، آتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية، أسلم مرة واحدة، ثم أسجد سجدتين، ثم أعيد مرة أخرى وآتي بالتشهد والصلاة وأسلم مرتين الآن. يعني هذه الهيئة التي قلت هي الأكمل. لو أنه في المرة الأولى قبل أن يسلم على اليمين أتى فقط بالتشهد، ثم في المرة الثانية أكمل وأتى بالصلاة وهذا، يعني جاز. لكن الأكمل أن يأتي في الأولى بالتشهد والصلاة على النبي، ثم يسلم على اليمين، ثم يسجد سجدتين، ثم يعني يعيد التشهد والصلاة ويسلم مرتين. هذا صفته. فإذا أخذنا أول شيء أنه سجود السهو واجب، والهيئة التي يأتي بها، وقلنا هذه الهيئة قبل السلام وبعد السلام هيئة أفضلية وهي خلافية والأحاديث فيها كثيرة. ثم الآن يذهب ويبين لنا أهم شيء في سجود السهو، وهو في ماذا يثبت سجود السهو، متى يجب سجود السهو. فأخبرنا أن سجود السهو يجب إذا قدم ركن، أتى بركن

لا أوانه، سنمثل لكل شيء. أخر ركن أو كرر ركن أو غير واجبا، كان عندنا واجب فأتى بغيره، أو تركه ساهيا. فذكر لنا خمسة أشياء: تقديم الركن، تأخير الركن، تكرار الركن، تغيير الواجب، ترك الواجب. ساهيا هذه الأفعال الخمسة التي ذكرها كأمثلة، وليست هي يعني كل ما يلزم فيه سجود السهو، إنما هي أمثلة لذلك، أتى بها جميعا ساهيا، لأنه إن فعل شيئا منها عامدا لا يكون سجود للسهو، هو أصلا سمي سجود السهو فصار سببه السهو، فإن لم يكن هناك سهو لا يكون. فإذا أتى بكل هذه الأفعال: التقديم للركن، التأخير، التكرار، التغيير للواجب، الترك للواجب، كله أتى به ساهيا. الآن يمثل لنا رضوان الله عليه على ذلك، يقول: كركوع قبل القراءة، كركوع قبل القراءة، وتأخير القيام إلى الثالثة. ركوع الآن قبل القراءة، هذا مثال تقديم الركن. كيف الصورة التي هو عليه؟ أنا في صلاة ثنائية كالفجر ما قرأت القرآن أصلا، بعد أن أتيت بالتحريم ودعاء الاستفتاح ركعت، فقدمت ركن الركوع على ركن القراءة، قدمت ركن الركوع على ركن القراءة. و تأخير القيام إلى الثالثة، أنا في صلاة رباعية مثالها، وكان علي بعد أن أنتهي من التشهد على رأس الركعتين أن أقوم إلى الركعة الثالثة مباشرة بلا تأخير، لكثرة الأحاديث الواردة عن حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على القيام المباشر بعد التشهد الأول للثالثة. ولكن تأخرت بفعل أو قول، مثلا قلت اللهم صل على سيدنا محمد هكذا، تأخرت بفعل أو قول، فهذا يعتبر تأخير الركن. تأخيركم عندما قمت بأي فعل، بقيت جالسا بعد التشهد ولم أقم للثالثة مباشرة، هذا يعد تأخير للركن. هذا مثال عندنا: أخره، أخر ركن، وتأخير ركن بزيادة على التشهد. ما هي الزيادة على التشهد؟ ممكن أنه صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الشرح قال يعني لو قال اللهم صل على محمد، قال بهذه الجملة مثلها تعد تأخيرا للركن ويجب بها سجود سهو. مثال التكرير قال وركوعين، بدل أن يركع مرة ركع إيش؟ مرتين. بدل أن يركع مرة ركع مرتين، هذا مثال التكرار. الرابع وهو ما قاله: غير واجبا، غير واجب، كان واجب غير صفة هذا الواجب. أعطى مثال في المتن: والجهر فيما يخافت
وعكسه.

يعني المخافة فيما يجهر، فلذلك وجب به سجود السهو. ابتداء نريد أن نعرف ما هو ضابط الجهر وضابط المخافة. عندما نقول جهر معناها أسمع جاره، خافت أسمع نفسه. ومعلوم عندنا في ركعتي الفجر، في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء يجب الجهر، وهذا الوجوب يكون فقط على الإمام. فالإمام الواجب عليه الجهر الآن خافته، وكم المقدار في المخافة الذي يلزم فيه ذلك؟ قالوا خافت بمقدار المخافة التي فعلها، قالوا خافت بمقدار آية، جهر بمقدار آية. يعني لو فعل كلمة كلمتين نصف آية جعلوها عفو، لأن ممكن الإنسان أثناء القراءة يرتفع صوته أو ينخفض بهذا المقدار، فلو قيل فيه بأقل من آية لكان يعني فيه حرج، ويعني وكان ظاهر الرواية أنه بكلمة يعني بأي حد، لكن ترك وصارت الفتوى على الآية لأنه أيسر وأسهل على الناس. إذن فقلنا في الصلوات الجهرية للإمام خاصة، لأنه المنفرد مخير أن يجهر أو يسر، فكان الوجوب في الجهر على الإمام فهو خافت، كان واجب عليه الجهر فخافت. وفي الصلوات السرية الإمام كان الوجوب عليه أن يسر فجهر، فلزم سجود السهو بذاك لأنه غير واجب. واجب كان صفة الواجب أن يكون جهرا صار سرا، كان صفته أن يكون سرا صار جهرا، فأعطاها مثال لتغيير الواجب. وترك القعود الأول، وترك القعود الأول هذا مثال ترك واجب، مثال ترك واجب. التشهد الأول على رأس الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية واجب، فهو ما أتى بالتشهد الأول أصلا، قام من الركعة الثانية مباشرة إلى الركعة الثالثة بدون أن يقعد للتشهد. وبالتالي عدم إتيانه بالتشهد المعروف يوجب عليه سجود السهو، هذا اعتبرناه ترك واجبا. بعد أن أعطانا المات رضوان الله عليه خمسة، قال الأول قدم ركن، الثاني أخر ركن، الثالث كرر ركن، الرابع غير واجب، والخامس ترك واجب، وأعطانا على قدم ركن، قدم الركوع قبل القراءة، وعلى تأخيره تأخير ركن أتى أخر القيام للثالثة مثلا بالصلاة على النبي بعد التشهد الأوسط، والثالث الذي هو غير كرر ركنا تكرار الركوع مثلا مرتين، غير واجبا المخافة والإسرار أعطانا مثال عليها، وترك واجبا ترك القعود الأوسط. بعد أن ذكر هذا كاملا رضوان الله عليه أتى بقاعدة جميلة، وقيل عبر عنها وقيل كل هذه الخمسة اللي هي سواء قلنا إيش قدم ركنا أخر ركنا كرر ركنا ترك واجبا أو غير واجبا، هذه كلها تؤول إلى ترك الواجب. لذلك نجد

بعض المتون الأخرى كالكنز وغيره قالوا هكذا باختصار بدون أن يعطوا هذه الأمثلة التي فعلها الماتن ها هنا، قالوا يجب سجود السهو بترك واجب. فقالوا على التحقيق يرجع سجود السهو في كل صوره إلى إيش؟ إلى ترك الواجب. فهكذا أنهوا الموضوع فيما يتعلق بإيش؟ بسجود السهو. نريد أن نتوسع فيها أكثر هذه القاعدة، لأن أبرز فكرة في سجود السهو، أبرز فكرة في سجود السهو هي ترك واجب. خلينا نذهب إلى واجبات الصلاة ونتكلم عليها. فعندنا الفاتحة واجب، لو ترك الفاتحة سجود سهو. السورة واجب، لو تركها عليه سجود سهو. ضم السورة إلى الفاتحة واجب، فبالتالي لو فصل بمقدار سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكون ترك واجب. ومر معنا قبل قليل في القراءة المخافة والإسرار، إنه عندما أخافت أو أسر أنا غيرت، يعني المخافة ذاتها واجب فأنا ما أتيت بها، الإسرار في محله واجب فأنا ما أتيت به فهو ترك واجب. يعني حتى الذي سماه غير صفة الواجب ممكن نسميه بنفسه وواجب أيضا، لأنه ذات الجهر واجب والفاتحة واجب، فهذا أيضا هو ترك إيش؟ واجب. الأركان في الصلاة فرائض لا كلام نفسه، لو ترك ركنا بطلت صلاته، لكن أن تأتي بهذا الركن، يعني أو نسميها بعبارة أخرى ترتيب الأفعال، ترتيب الأركان، يعني ترتيب الأفعال هي في الحقيقة واجب، ترتيب الأفعال واجب واجب. فبالتالي لو سجدت قبل الركوع أنت لم تأتي بالترتيب المعهود فتكون تركت واجب. فقضية قدم ركنا هي في نفسها ترك الترتيب، وترك الترتيب ما هو؟ ترك الترتيب واجب في الصلاة، وهو أن تأتي بالأفعال في موضعها على الهيئة المشروعة، فتكون التكرار للركن، نعم هو أيضا عندما كرر الركن أخر السجود، يعني بعد الركوع أنا ينبغي أن أسجد، فأتيت بالركوع مرتين معناها أخرت السجود، تركت الترتيب المعهود في الصلاة. فإذا الثلاثة التي ذكرها في الركن، وهي تقديم وتأخير وتكرار، ما هي إلا واجبات، لأنه التقديم والتأخير والتكرار كلها تشتمل على فكرة واحدة، ترك الترتيب. وترك الترتيب ما هو؟ واجب، فيكون ترك واجبا. أحببت من كل هذا الكلام أقول لكم، يعني المصنف هنا ذكر ما ذكر على ما هو موجود من تأخير وتقديم، لكن هل يمكن أن نرجع جميع هذه الصور إلى ترك واجب؟ نعم، وهو أسهل في الضبط، خلاص نحفظ دائما أن سجود السهو يلزم بترك واجب، سجود السهو يلزم بترك واجب، ونصبح نتعرف ونتعلم ما هي الواجبات في الصلاة على ذاك. فالتشهد الأول واجب، قراءة القاعدة في التشهد الأول واجبة، القاعدة واجبة والتشهد نفسه واجب، التشهد الأخير القاعدة فيه فرض، لكن ذات التشهد لفظ التشهد فيه واجب مثلا. فنصبح ننظر وين في الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو أن تبقى مقدار تسبيحة في الركوع ومقدار تسبيحة في السجود من الواجبات، فيلزم سجود سهو بتركها. خلينا نذهب لأشياء ممكن يظن المسلم أنها
من الواجب أنها

0: يجب فيها سجود سهو وهي لا يجب. الأفعال في الصلاة الرئيسية البارزة لنقول ثلاثة أو لنقول أربعة يعني أو خمسة، بس الرئيسية فرائض حتى نفهم الصورة. الأفعال في الصلاة فرائض، واجبات، سنن، مستحبات. هاي الأفعال إيش في الصلاة التي أمرنا بفعلها، أمرنا بفعله. فسجود السهو لا يتعلق بالفرائض. ما هي الفرائض؟ ذات القراءة، ليست الفاتح والسورة، الآية، هذه فرض. القيام فرض، يعني القيام في الصلاة فرض. نكمل، الركوع فرض، السجود مرتين فرض، أن تأتي بأربعة ركعات يعني رباعية وكذا، هذه فرائض. فإذا حكمنا على الفعل أنه فرض، إذن هذا خرج من دائرة سجود السهو، ونقصان هذا الفرض لا يجبره لا سجود سهو ولا إمام. حتى لو كنت مقتديا وتركت فرضا من الفرائض بطلت صلاتك، حتى لو كنت إيش مقتديا وتركت فرضا من الفرائض، ماذا يحصل في الصلاة؟ فإن الصلاة تبطل، لأن سجود السهو يعمل، سجود السهو يعمل في الواجبات. الواجبات ذكرنا قبل قليل يعني كالفاتحة والسورة والضم والتشهد الأول والقعود في التشهد الأول والترتيب بين الأفعال وما شابه ذلك، هذه واجبات. فهذه إن تركت يلزم سجود السهو، ومنها الطمأنينة مرة معنا. إذا ذهبنا للسنن لا يلزم بها سجود السهو. مثال السنن مثلا أن نزيد على مقدار السنن المستحبات، أذكر مع بعض، أن نزيد على مقدار ثلاث، على مقدار إن أعطيناك الكوثر، سورة في القراءة، هذا الزيادة بين سنة ومستحب، فبالتالي أنا اقتصرت على الحد الأدنى لا شيء علي. التسبيح سنة، القيام بعد الركوع سنة، التسبيح في السجود أيضا سنة، الصلاة الإبراهيمية في آخر السنة، الدعاء في آخر الصلاة سنة. فإذا صنفنا الشيء بين سنة ومستحب، هذا ولو ترك، إذا كان مستحب كراهة تنزيه، إذا كان سنة كراهة إساءة، لكن لا يلزم فيه سجود، لا يلزم فيه سجود سهو. فإذا نريد عندما ننظر لسجود السهو أن نصنف الأفعال، ماذا نصنفها؟ فرائض، واجبات، سنن ومستحبات. فكلامنا في سجود السهو متعلق بالواجبات، والضابط فيها حقيقة هو أن تحفظ ما أين يوجد سجود سهو. هنا يوجد سجود سهو، هنا لا يوجد سجود سهو. مثلا القيام، الجلوس على رأس الركعة الثانية، يعني لا تقوم، التي مثلا عند الشافعي يسمونها جلسة الاستراحة، لو جلست عند السادة الحنفية لا يوجد سجود سهو. طب لا نقول تأخير ركن القيام للثانية. فإذا المعتبر في سجود السهو، المعتبر في سجود السهو حفظ المواضع التي نص فقهاؤنا على أنه يلزم فيها سجود إيش؟ يلزم فيها سجود، يلزم فيها سجود السهو. إذن نرجع سجود السهو إلى ترك الواجب، فيجب سجود السهو بترك الواجب لا بترك الفرض ولا بترك السنن. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

0: الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
7: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت.

0: أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: فبدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار.

0: وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية. ومن

0: مودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا إلهي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. اللهم طهر قلبي قبل جسدي، وباطني قبل ظاهري، واحفظني من الدنس والرجس والآثام، واجعلني دائما كما أردت لي، وخلقتني يوم خلقتني على الفطرة طاهرا نقيا. اللهم طهرني بنور طاعتك، واعصمني عن دنس معصيتك. اللهم طهر يدي من كل ما حرمته علي، وأعطني كتابي بيميني، وحاسبني حسابا يسيرا. وأعوذ بك أن تعطيني كتابي بشمالي أو من وراء ظهري. اللهم أسبغ علي رحمتك، وأنزل علي من بركاتك، وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم طهر أذني من وسوسة شياطين الإنس والجن، وأسمعني خيرا في الدنيا والآخرة، وأسمعني منادي الجنة مع الأبرار. اللهم طهر قدمي، واعصمهما من السعي إلى ما يغضبك، وثبتهما على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام. اللهم اجعل طهارتي نورا في الدنيا، وحلية في الآخرة، واجعلني ممن يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأحيني طاهرا، وأمتني طاهرا، وابعثني طاهرا مع التوابين الطاهرين، واجعلني من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: معلش تطول حلمك علي شوي. انا
1: ارفع صوتك
0: يعني
1: إذا تكرمت طيب، واسمعنا من خلال الهاتف.
0: من الهاتف.
1: تفضل.
0: انا سيدي مرت عمي حماتي في اللهم صل على سيدنا محمد، عندها 9 اولاد و3 بنات.
1: نعم
0: بتود الاولاد اكثر من البنات.
1: نعم
0: انا زوجتي بتكون الوطنيه، فكل ما تحكي معها بتصير زوجتي يعني تبكي وبتسمعها حكي وما بتحبهم، يعني بتضلها تغلط عليهم
1: نعم
0: وبتدعي عليهم عجزانهم واولادهم.
1: نعم
0: فانا يوم من الايام جيت لقيت المراه مجلوطه بعينها بسبب الزعل الزياده، فانا رفعت التليفون عليهم وقلت لهم ما حد يحكي معها وما تزعلوها، بدكم تحكوا معها بتحكوا بسلامات عاديه وكلام طبيعي جدا. فمن
1: نعم
0: هذاك اليوم لهذا اليوم امها ما بتحكي معها ولا بترضى تستقبلنا، وراحت عملت عمليه ورحنا زرناها وطردتنا من المستشفى وما رضت تستلم على بنتها. فهل انا بكون سبب في قطيعه الصله بينهم؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: شكرا يا سيدي.
1: حياكم الله مجددا دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
1: الأخت الكريمة، موضوع الوسوسة أثناء الصلاة أو في الصلاة، ومن أجل ذلك هي ألزمت نفسها بيمين، ومع ذلك توسوست في الصلاة وعادت الصلاة، فتحدث عن اليمين دكتور.
2: يا سيدي، أولا إذا أنا حلفت يمين على شيء له اعتبار فقهي، يعني الآن مثلا صليت بلا وضوء، أنا ما بتكلم عن الأخت الكريمة، صليت بلا وضوء ولو حلفت يمين يجب علي أن أعيد هذه الصلاة، ويميني هذا أن أدفع كفارته أو أقوم بما يجب علي عند الحنث باليمين. ولكن في نقطة أخرى يعني نريد أن نجيب عنها، أنه قضية النجاسة نفسها وإني شاك إنها نجاسة نجسة ولا طاهرة، هي الأصل فيها الطهارة، فقضية الشك لا اعتبار لها.
1: نعم
2: لا اعتبار لها. وأيضا النص عندنا إذا شكيت أنه هذا لاحق، يعني إذا جاء هذا الشك لاحقا للصلاة أيضا لا تأثير له، لأن طهارة المكان من شروط صحة الصلاة.
1: نعم
2: هذا أول بند.
1: نعم
2: ثاني بند، إذا أنا حلفت على شيء ولكن هذا الحلفان أنا بدي أنا أمتنع عن شيء يجب علي القيام به، لا أقوم بما يجب علي وأدفع كفارة اليمين أو أصوم إذا ما معي الكفارة. الآن الوسواس نفسه، أنا توسوست أنه هل هذا طاهر ولا هذا نجس، هذا ليس له اعتبار ولا له تأثير لأنه الأصل الطهارة. نصيحة أخيرة، أنه نحن لا نسير خلف الوسواس إلى درجة أنه السادة الفقهاء قالوا واحد بتعبد رب العالمين على المذهب المالكي فرضا، وهذا الحكم عماله يشكل عليه وعمل له وسوسة معين، قال يقلد مذهب آخر حتى يخرج من وسواسه. فطهارة المكان لا، هي بدها تعتبرها لكن ما تمشي وراء الوساوس، ما تمشي وراء الوساوس. إن شاء الله أنه إحنا وفينا الإجابة.
1: جزاكم الله خير.
2: حياكم الله.
1: الدعاء للأموات دكتور، حكم الدعاء للأموات، وهل يستفيد وينتفع الأموات من الدعاء؟
2: نعم يستفيدون، وهذا ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة، الذين جاءوا من بعدهم يقولوا، أول شيء القرآن الكريم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. فهذا الدعاء فيه البركة وفيه النفع، وترفع درجة المرء بالجنة فيقول بما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وأيضا هذا بالاستغفار عموما، بالاستغفار عموما، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام أن يسألوا ويبحثوا عن سيدنا أويس القرني، مروه فليستغفر لكم، فكان يبحث عنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ليطلبوا منه الدعاء. فهذا نعم فيه إن شاء الله.
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إذا مات ابن آدم انقطع
2: هذا بولده
1: عمله إلا من ثلاث.
2: هذا بولده، يعني إحنا الآن وولد صالح يدعو له، فهل هذا
1: ينتفع؟
2: نعم. فهل هذا محصور بالولد؟ هنا السؤال.
1: لا،
2: القرآن الكريم يقول والذين جاءوا من بعدهم عموما يدعون ويستغفرون لمن سبقهم بالإيمان.
1: جزاكم الله خير دكتور. الموضوع الأخ المستفتي هو يعني مختص بالمحاكم الشرعية، لكن هو

0: إذا في عندك توجيه طلاق قبل الدخول وأخذت نفقة لمدة عام لحين صدور الحكم.
1: يا سيدي، في مسألة دقيقة في القضاء الشرعي، وأوجه تحية لزملائنا في المحاكم الشرعية، اللي هو النفقة الزوجة غير العارفة بطلاقها، وهذا في الفقه اسمه توفيق السغدي، عالم من علماء الحنفية. الآن الزوجة التي لا تعلم بالطلاق هذه بقيت مسمى زوجة، مظبوط ولا لا؟
0: نعم
1: بصحيح لها تتزوج غيره؟ ما بتعرف، لا تعلم.
0: نعم
1: فهذه تستمر وفق قانون الأحوال الشخصية، تسير بمجرياتها إلى أن تعلم بطلاقها، ثم يسار بموضوع عدتها المالية. فربما السائل، يعني لأنه استشكل، قال كيف أنا مطلق من زمان وظلت نفقتها، ربما كان ضمن هذا الحال، فالتي لم تعلم بالطلاق نعم تستمر النفقة لأنها هي لا تعلم ولم تتبلغ. لما تعلم، إذا كانت تعلم وتتبلغ، لا، هذا أمر آخر. لذلك دائما نقول يا دكتورنا الفاضل، الطلاق هذه فيها حقوق للزوج وللزوجة وللأولاد، وفي حق عام اللي هو ما يتعلق بأخلاق المسلمين ونسبهم وأعراضهم، هذا حق عام، فلا بد أن يبنى على التبليغ فورا، ويكون من خلال المحاكم. واحد طلق يروح دائرة الإفتاء يستفتي، يعرف طلاق واقع، يجب عليه هنا شرعا وقانونا أن يراجع المحكمة لغاية إجراء اللازم، وأن تعرف الزوجة ما عليها، فربما كان واقع حاله ضمن ذلك السياق.
0: جزاكم الله خير،
1: حياكم الله.
0: نريد توجيه من فضيلتكم دكتور، يعني نوازي ونوفق في محاولة موضوع الإصلاح بين الطرفين. الزوج يعني يتحدث عن والدة زوجته وعن تمييزها بين الذكور والإناث، وهو ربما كمان كان سبب في القطع.
1: نعم،
0: فنريد أن تعود الـ الأمور إلى مجاريها والإصلاح بين
1: يعني هو
0: الطرفين.
1: ما هو سؤاله تحديدا كان؟
0: الأم تميز الذكور عن الإناث،
1: نعم.
0: وهو يعني من خوفه على زوجته ومن مرضها بسبب هذا،
1: أيوة،
0: قام بالاتصال بأهل زوجته ومنعهم من التواصل مع ابنتهم.
1: لا، هذه نقطة مهمة جدا لابد أن نوضحها، وربما دكتور هذه نقطة نجيب عنها تقريبا في كل حلقة. قضية الأرحام مبنية على المسامحة والترفع، وصلة الأرحام واجبة، وبر الوالدين واجب، ومعاملة الوالدين أحد الأولاد بتمييزه عن البقية لا يبرر القطيعة، وتبقى القطيعة محرمة. ودليل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأنت لا تطيع، أنت لا تطيع، ولكن بنفس الوقت يجب عليك أن تصاحب معروف. لا تطيع بالإيه؟ بالمعصية، إن جاهداك على أن تشرك بي. فقضية منع الصلة بين البنت وبين أمها بسبب المشاكل وبسبب المزية هذا غير جائز. الآن ندعو الوالدة إلى العدل وإلى وجوب العدل وإلى وجوب المعاملة بما يديم المحبة والصلة، هذا واجب أيضا. ولكن إذا أحد الوالدين قصر بهذا الواجب، هذا السؤال مهم يا دكتور، إذا أحد الوالدين قصر بواجب العدل وديمومة ما يجعل الأرحام موصولة، قصر الوالد، هل هذا يبيح قطيعته؟
0: مبرر مسوغ؟ لا،
1: لا يبيح. الوالد قصرت، هل هذا يبيح قطيعتها؟ لا يبرر قطيعتها. طيب غلط اللي عمله الوالد أو الوالدة لما أدت إلى قطيعة الرحم أو الإساءة أو عدم العدل، نعم غلط، لكن أنت ليس عليك أن تحاسبها أو أن تقول لها أقرر قطيعتك لخطأك. لو قلنا بذلك لتقطعت الأرحام، لأن كل واحد شايف حاله مظلوم، ولو قلنا بذلك لا وجدت الصلة اختلف أمرها. لا، مبنى العلاقة بين الابن وإلى الولد، يعني ابن أو بنت، وبين أبيه وأمه على التذلل، على التذلل.
0: جزاكم الله خير،
1: أهلا وسهلا.
0: نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتابعوا على الهواء، السلام
1: وفي
0: عليكم.
1: نقطة والله كمان حاب أحكيها هيك دكتور قبل شوي، أحيانا اليمين

0: لا ينعقد لصاحبه، هاي فصلنا كثير قبل شوي بس
1: نعم
0: هاي برضو نسينا نحكيها. لا ينعقد لصاحبه لما يكون لغو، يعني هيك طلعت من لسانه من غير قصد، أو أحيانا الوسواس بيؤدي إلى عدم السيطرة على القدرات العقلية. هذا أيضا من كان حاله هكذا كالمدهوش أو المكره أو لا ينعقد يمينه أيضا. نعم،
1: جزاكم الله
0: أهلا
1: خير.
0: وسهلا، حياك الله.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك، يعطيكم العافية يا رب.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يسلمك. في استفسار بس بسيط بخصوص كانت خطبة الجمعة هاي اللي فاتت عن المسجد الأقصى،
1: نعم.
2: فك الله أسره يعني.
1: آمين.
2: فمن ضمن على الإذاعة تبعتكم يعني طلع في إعادة لخطبة الجمعة انهم بيحكوها، فكنت متابعها انا. ففضيلة الشيخ اللي يعني
1: نعم.
2: اللي كان بالخطبة حكى عن صلاح الدين الأيوبي أنه كان صوفيا أشعريا. فأنا بس بدي أعرف شغلي، يعني هل كان صوفيا أشعريا على ما هو عليه الآن من الصوفية والأشعرية؟ السؤال
0: بدي
2: الثاني،
0: تضلك معاي شوي، معلش إذن بعد إذنك.
1: خلص
0: لا خليه،
1: بتجيبه
0: لا
1: دكتور.
0: خليه خليه خليه سيدي خليه،
2: الشغل
0: بدي
2: الثاني
0: أجي عليك اليوم يا دكتور لدروع.
1: تفضل.
0: بدي السائل الكريم تاخذنا بحلمك.
2: نعم،
0: أشوفك بتعرف عن الأشاعرة من هم؟
2: انا ما ليش بسأل، متصل اسأل. انا بيبصلني بعض الاشياء انه مثلا الصوفية لهم طرق في العبادة لم ترد عن رسول الله
0: ايش الاسم الكريم؟
2: محمد
0: اخي محمد، صلي على الحبيب
2: عليه أزكى الصلاة وأزكى السلام.
0: بس تطلع نخلص انا وياك على الهوا،
2: نعم
0: فوت على اي محرك بحث، تمام،
2: نعم
0: واكتب علماء الاشاعرة من المسلمين. مين؟
2: أنا ما بحكي عن القدام.
0: بس لا خلي بس اوفي لك من بعد اذنك، انا ما بديش احاججك، انا بدي نفيد المستمعين الكرام يا اخي الكريم.
2: نعم أنا هفضل.
0: الاستاذ اللي دروعه توتر وقاعد بحاول اخلص السؤال بسرعه، فانا مش راح ارد عليه واذا ظني معك مشان نفيد ونوصل، بس خليك معي،
2: نعم
0: بدي تطلق معي وانا وياك نقصد وجه الله.
2: نعم صحيح، أنا هذا اللي بدي إياه.
0: الله يرضى عليك، ما بدي ترد لا على سين ولا على صاد، لا ارجع ستجد أن هذه المدرسة دافعت عن العقيدة الإسلامية في وجه الملاحدة والدهريين ومن أرادوا التشكيك بالدين وفق قواعد عقلية، لأن أعدائنا كانوا يجيبوا مسائل عقلية وبدهم رد عقلي عليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يا أخي الكريم، التصوف مدرسة، مدرسة للتزكية، مدرسة الإحسان. الذين وضعوا قواعد هذه المدرسة مثل الإمام الجنيد والإمام الغزالي والإمام الجيلاني قالوا هذه المدرسة منضبطة بالكتاب والسنة. اللي بيقول أنا متصوف وبيجيب شيء من خارج ما دل عليه الدليل، هذه حجة عليه مش إله. وهذه المدرسة هي التي اعتنت بتزكية النفس بالإخلاص بالتواضع بالنوافل وقيام الليل وما إلى ذلك،
1: بالإحسان دكتور، أعلى درجات
0: مدرسة
1: الإيمان.
0: الإحسان. فالآن يا أخي الكريم، أعداؤنا دائما يا شيخ محمد يضربوننا من حيث قوتنا بوحدة الصف والألفة والاجتماع. فأنا إذا إجيت اليوم قلت علماء المذهب الحنفي، لا سمح الله، على غير الجادة، طب أنا بطعن قاعد بمذهب هو أول المذاهب الإسلامية وهو أحد المذاهب الأربعة، فبدهم إيانا نتحول بهذه الطريقة، نطعن بالتصوف بالأشاعرة بالماتريدية بالشافعية بالحنابلة، نضلنا نطعن ببعض، هذا كلام عاري عن الصحة. هذه مذاهب محترمة، اللي كان في عنده خطأ فردي وين ما كان يكون في أي مدرسة كان، هذا خطأه عليه، وإن شاء الله بالمستقبل بإذن الله تعالى بنعمل حلقة خاصة مع الأستاذ دروع، لأنه وترناه بما فيه مش متوتر تمام، لأن أخذنا منه ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع.
1: حياك الله أخي.
0: هلا يا أخي الكريم.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
0: يعني تمام يا شيخ لدروع، هيك
1: جزاكم الله خير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سيدي بدي استفسر، هسه أنا تداينت من أحد الأشخاص مبلغ مالي، تمام؟
1: نعم.
3: بعد فترة بتفاجئ انه في قرايب لي سدوا المبلغ بدون علمي.

0: نعم.
1: صار يطالبوني بالمصاري، وصار يقول اذا ما سديتنا وصار يدعو من سواليف هاي. قلت ما انا بدي اسد كل
2: انت ما طلبت منهم يسدوا؟
1: نهائيا، ما بعرف اصلا، ما بعرف انهم مسدين اصلا، غير فاجأت انه تبين مسدين.
2: ما ما ما لك معهم علاقه يا اخي الكريم؟ هسه بفصل ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: هسه بفصل باذن الله تعالى. حياك الله.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية على البرنامج.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: دكتور، عندي سؤال في الوضوء بالنسبة لغسل الذراع من أطراف الأصابع إلى الكوع.
0: نعم.
3: هل نأخذ ماء للكفين ونأخذ ماء للذراعين ولا نفس الماء؟
2: لا، بنفس الماء.
3: نفس الماء.
2: بنفس الماء بتضلك ساحب من أصابع إيديك لتوصل للمرفق.
3: نعم. السؤال الثاني، عندي وسواس في الصلاة، الفاتحة بعيدها، التشهد بعيده، هل نهمله ولا كيف الوضع؟
2: اهمله. الوسواس علاجه الإهمال. بدنا نعمل لك كمان حلقة سيدي، أو هيك نرتب جزء من حلقة على هذا الموضوع.
3: طيب، جزاك الله خير. شكرا يا شيخ.
2: هذا الماء دكتور، الماء لنفس العضو، نفس الماء بنفس العضو، فأنت إيدك من أولها لآخرها بنفس الماء تحركه، لا يأخذ حكم الماء المستعمل. يعني هسه قطرة الماء من منبت الشعار لأسفل ذقنك، هذه لا تأخذ حكم الماء المستعمل. أي نعم. حياكم الله.
0: حياك الله أخي الكريم. الاتصال الأخير. ألو، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، بدي أسألك سؤال، ما في بعدي سؤال ولا أسأل أي إنسان.
0: تفضل.
4: كل واحد يبكي لي شكل. أنا بدي أخذ سيارة تاكسي مكتب.
0: نعم.
4: السيارة طلبوا مني 46,500، بدي أدفع 25 و21 أقسطن تقسيط عن طريق البنك الإسلامي. هل هذا حلال ولا حرام؟ أنا بحياتي ما قربت البنك يا أخي، وعايز أحطه برقبتك. يعطيني سؤال اللي ما أسأل وراك إنسان.
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: طيب.
0: حياكم.
2: ماشي يا سيدي، بركة الله.
0: من حيث انتهى الأخ السائل دكتور،
2: نجيب هذا السؤال سيدي.
0: نعم. يريد شراء سيارة مرابحة عن طريق مصرف إسلامي.
2: المرابحة معناها أنه أنا بحاجة عين من الأعيان وما معاي حق هذه العين، فبروح على مؤسسة تمويل، بروح على مؤسسة تمويل وبقول لهم أيها المؤسسة الإسلامية أريد هذه العين، هذه المؤسسة الإسلامية تشتري هذا العين وتتملكه ثم تبيعني هذا العين، فما في بيني وبين المؤسسة الإسلامية قرض، ما في قرض، وإنما في بيع. فتشتري مثلا بعشرة وتبيعني ب12 تقسيطا. هذه المعاملة ضمن هذه الضوابط، أن المؤسسة تتعامل أصلا بالمعاملات المنضبطة بالضوابط الشرعية، تملكت البضاعة، باعتني إياها بيعا صحيحا، تملكتها، دخلت ملكها، قبضتها، اشتريتها، قبضتها، دخلت ملكي بهذا الثمن المتفق عليه. إذا تأخرت في سداد الأقساط ما بيصير علي في زيادة غرام التأخير. إذا اشتغلنا ضمن هذه الشروط فهي معاملة جائزة بإذن الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. الأخ الكريم الذي استدان
2: هذا سيدي، راجعنا سيدي نفهم منه. أنا جاوبته عموما أنه ما في حدا بسد عنك وبعدين بقول لك ادفع لي، لكن ما الذي سبق بينه وبينهم، ماذا حصل ببراءة ذمته، هذا يراجعنا نفهم منه، لأنها مسألة مالية بدها تفاصيل. أو الحلقة الجاية بيكون معنا وقت إن شاء الله نفهم منه إذا كان في إحالة، ما كان في حوالة، يعني أنا طلبت منك حتى نفهم منه التفاصيل. أما بشكل عام ما بجي بسد عنك وبقول لك يلا ادفع لي. وصلت يا دكتور؟
0: جزاكم الله خير. ونحن نتفيأ دكتور يعني ظلال هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، خير البشر
2: صلى
0: الله عليه وسلم. يكثر السؤال عن موضوع حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
2: نعم يا سيدي الكريم، الحق سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله، هنالك للحق سبحانه وتعالى في أيام دهرنا نفحات. أنا بدي أسألك يا دكتور سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، مظبوط؟
0: نعم، صلى الله عليه وسلم.
2: سأل

0: الصحابة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لما تصوم هذا اليوم؟ قال:
1: يوم ولدت فيه.
0: يوم ولدت فيه. طب إذا صمنا أنا وياك وقلنا نريد أن نصوم هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وولد فيه، أصبنا عين السنة؟
1: نعم أصبنا.
0: طيب، هذا جواب على من يقول لم يرد في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي نص ولا يوجد له أي مزية. هذا كلام ليس صحيحا. وأنا يا دكتورنا أي شخص يتفق يختلف يقول لي أنا أريد أن أحتفل لا أريد أن أحتفل، ما عندنا إشكالية معه، الأمر ضمن هذا النقاش الفقهي. لكن أنا إشكاليتي الرئيسية مع الذي يتهم المخالف بالتبديع، يقول له أنت مبتدع. لا يا أخي اصبر قليلا، الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكير بيوم منة من الله علينا بها، وهذه المنة هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، التذكير بأيام عطاء الله ونصر الله وإمداد الله لعباده وأوليائه مأمور به في القرآن الكريم. نحن نتذكر يوم بدر وفتح مكة ويوم القادسية ويوم اليرموك ويوم مؤتة ويوم حطين ويوم عين جالوت ويوم الكرامة والإسراء والمعراج، نتذكر الأيام التي لها دلالة حضارية ومنها مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمولده كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في يوم الاثنين لأنه ولد في يوم الاثنين، فيوم له مزية. أنت الشخص اللي ما لا يقتنع بذلك يقول لك لا أنا لا أرى ذلك، أحترمه وأقدره، وأقول له أنت محترم ومقدر. لكن إذا مشى باتجاه التفسيق والتبديع والتضليل فنقول أنت الآن على خطر عظيم، احذر. طيب، سؤال يرد بيقول لك الآن أنتوا بتحتفلوا بتجتمعوا في المساجد أو في القاعات، تقرأ القرآن، تقرأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تنشدون، توزعون الحلوى، هذه الصورة للاحتفال، هذه الصورة للاحتفال لا نجدها في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد الصيام لكن لا نجد هذه الهيئة التي تقومون بها.
1: يعني كيفية الاحتفال،
0: كيفية الاحتفال،
1: يعني يسأل سؤال كيفية الاحتفال.
0: أحسن، فمن أين جئتم بهذه الهيئة؟ ومن أين جئتم
1: الصورة،
0: بهذه الصورة؟ وهل الاحتفال محصور بهذه الصورة؟ أولا، الاحتفال ليس محصورا بصورة معينة، يعني هذا الذي أقوم به أنا وإياك الآن صورة من صور الاحتفال، نذكر بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه المنة وبرسائل المولد. المولد مليء بالرسائل، مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، عام الفيل الذي ظن فيه أبرهة أنه سيهدم الكعبة وسينهي أمر الدين وما بقي من الدين، فكانت إرادة الله أن يولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في نفس هذا العام. هذه القضية التذكير، هذا أولا. ثانيا، صورة الاحتفال ليست هيئة مخصوصة، هذه قضية مهمة جدا. يعني إذا الدكتور لدروع المكرم كان احتفاله اليوم أن يجمع أولاده وأن يذكرهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حصل التذكير. إذا التذكير كان في مجلس وأعطى درس أحد الكرام بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حصل التذكير. إذا التذكير واحد داخل على بيته وجاب معاه على البيت شيء من الحلوى وقالهم هذا الشهر من الله علينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل التذكير. طب هذه الصور كلها صور جديدة، فهل نحكم على هذه الصور الجديدة بالبدعة؟ يعني هل كل جديد بدعة ضلالة؟ الإجابة لا. الإمام الشافعي نص على أنه المستحدثات على صورتين، صورة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، جاء بشيء جديد لكن حسن. طب بناء على إيش أميز بين الحسن
1: وغير الحسن؟
0: وغير الحسن بناء على هل له أصل عام يتضمنه؟ الحديث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
1: فهو رد.
0: فهو رد. طيب ما

0: من أحدث في
1: بس
0: أمرنا ما هو منه فهو مقبول. يعني كيف؟ يعني مثلا في عبادات وردت يا دكتور بهيئات مخصوصة، عندي 5 صلوات باليوم، عندي 5 صلوات باليوم، هذه وردت مخصوصة مقيدة بزمانها بمكانها بهيئاتها بأركانها بشروطها، الصيام شهر رمضان، الحج بزمانه بمكانه، الزكاة بأنصبتها بمقاديرها معينة، تمام؟ آجي أقولك بدنا هسا نستحدث صلاة سادسة بين العشاء والفجر لنحث الناس على قيام الليل، بقول لك هذه بدعة مذمومة. آجي أقول لك الآن الزكاة بدي أغير مقاديرها، بقول لك هذه بدعة مذمومة لأنها وردت مقيدة، تمام؟ لكن إذا جئنا لطلب العلم مثلا وبيان فضل العلم، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، أجي أقول لك هذا الطلب، طلب العلم ينبغي أن يكون فقط بالهيئة التي طلب فيها العلم في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن ديننا وأوطاننا ومقدراتنا وأمننا ومقدساتنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذا أمر واجب. طيب أجي أقول لك لا يجوز أن تدافع عن دينك وأرضك ومقدراتك ومقدساتك إلا بالهيئة التي دافع فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل بها. أقول لك لا، هذا ليس صحيحا، لأن هذه الأوامر لم تأتي مقيدة من حيث الوسائل وإنما جاءت مطلقة. ومثل ذلك التذكير، ومثل ذلك التذكير بهذه الأيام وبهذه المعاني، ما جاء لها عبادة مخصصة بهيئة مخصصة. مثال من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، في معركة المرتدين، في معارك المرتدين استشهد عدد كبير من الصحابة الكرام، المصحف غير موجود بين دفتي المصحف مثل ما هو اليوم من الفاتحة للناس، استشهد عدد كبير من الحفظة، سيدنا عمر يشاور سيدنا أبا بكر بيقولوا نجمع المصحف بين دفتين لأنه مكتوب على أوراق وعلى رقاع وعلى حجارة وعلى عظام، نجمعه بين دفتين. وبدأ النقاش، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جمع المصحف بين دفتين؟ لم يفعل. طب هل عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه دعوة لنا أن نكون جميعا أسباب لهذا الحفظ، هل قيد الحفظ فقط بحفظ الصدور؟ يعني هل هذه الآية قالت لك لا يحفظ القرآن إلا في الصدور ويجب أن يبقى القرآن مفرقا بالرقاء؟ لا. فأجمع الصحابة الكرام على جمع المصحف الشريف بين دفتي المصحف تحت ذلك الباب العظيم، والله إنه لخير. صلاة التراويح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام أول الشهر بالصحابة الكرام، ثم لم يكمل حتى لا تفرض عليه، واستمر الأمر كذلك، كل شخص يصلي قيام الليل وحده. في زمن سيدنا عمر اجتمع الناس على إمامة سيدنا أبي ابن كعب رضي الله عنه وارضاه، يعني ما كانوا يصلوا جماعة في المسجد،
1: جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب،
0: جمعهم بإمامة سيدنا أبي، رآهم سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه، أمر جديد ولا مش جديد؟
1: جديد.
0: لكن قال نعم الأمر. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تتسق الأصول والقواعد، ولم يأتي نص يمنعها. هذا هو النظر للعبادات. في عبادات وسائلها تتعدد، التذكير، التفكر، التعلم، الذكر، هذه تتعدد وسائلها. فنحن لا نقول أن تذكيرنا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون بصورة معينة وإلا ما حصلش التذكير، لا، هذه وسائل، نذكر بمحاضرة، نذكر على وسائل التواصل، نذكر في بيوتنا. أنا زيد اللي بحكي معك، إذا بدك أحكي لك عن ذاكرتي، طفل صغير في المنزل، أذكر أن والدي سمحت الشيخ

0: إبراهيم زيد الكيلاني رحمه الله جاء بالحلوى، حلوى معتادة بمناسبات معينة. إيش في مناسبة اليوم؟ قالوا اليوم مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم يا دكتور نواجه أزمة كبرى في الثقافة والهوية، ينبغي أن نعزز الوسائل التي تزرع ثقافتنا في عقولنا. الإشكالية الكبرى أنه إحنا مواسمنا الكبرى حج، رمضان، المولد النبوي، بسبب خلاف محتمل نحوله إلى قضايا لا تحتمل. يعني برمضان العشر الأواخر شو القضية الرئيسية عندك على الهواء؟ رمضان أنت كمقدم برامج موقر ومحترم، أكثر سؤال بتنسأله على الهواء بالعشر الأواخر برمضان؟
1: ليلة القدر،
0: ليلة القدر وزكاة الفطر، مظبوط؟
1: نعم.
0: كم سؤال بالله بيجيك هل يجوز أن نزكي زكاة الفطر بالقيمة ولا بالطعام؟
1: نعم.
0: مظبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: صح؟
1: صحيح.
0: كل مواسمنا بنيجي نحولها إلى خلاف في هذه المسائل، هذا شيء خطير. والفتنة، الفتنة وإيقاع العداء والبغضاء بين أفراد هذه الأمة أشد خطورة بألف مرة من الإشكالية التي عند الطرف الآخر، هل يجوز أن أحتفل أم لا يجوز أن أحتفل، وأشد تأثيرا وإرضاء للعدو. وهذا هو الحرام حقيقة الذي يقوم به من يوقدون نار الفتنة. لا تحتفل إذا لم ترد، وحبيبي وعلى عيني وما في بيني وبينك مشاكل، لكن تيجي تتعرض لمن يحتفل بهذه الاتهامات وإنه خارج عن الدين وإنه مبتدع وإنه فاسق وأن
1: تبديع. نعم
0: نعم، هذه الإشكالية. الآن بدي أحكي لك بس بآخر دقيقتين نبذة تاريخية عن الاحتفال. الحاكم المظفر ملك أربيل كان قائد جيش صلاح الدين الأيوبي، هو أول من أظهر الاحتفال بالطريقة هاي التي نحن عليها الآن، التي نحن عليها الآن، ويجمع العلماء ويقدم الطعام وتدرس الدروس، وكبار العلماء مثل الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي قبله مدحوا هذا القائد العظيم وقالوا كان سنيا مكرما للعلماء لم يهزم في معركة قط، وكان من قادة جيش صلاح الدين الأيوبي الذين حرروا هذه البلاد من محتلها الفرنجي الذي سمى نفسه بالحملة الصليبية. إذا نهدى شوية دكتور ونروق على بعض ونتكلم في المسائل ضمن حجمها الطبيعي
1: وسياقها،
0: ضمن حجمها وسياقها. وأنا وأنت رجل إعلامي أذكر مثال الآن أمام المستمعين الكرام، ربما ذكرته كثيرا، أني مرة عملت حلقة عن الإشكاليات اللي بتصير إثر مباريات كرة القدم، الإشكاليات التي تحدث، فصورت الحلقة هاي باستاد كرة قدم، وأنه ما بيجوز نجعل الرياضة وهي شيء طيب وجميل أن نجعلها سبب للخلاف والفرقة وإلى آخره. بس نزل المقطع على السوشيال ميديا بلحظة واحدة فورا عشرات الشتائم بين فريق ألف وفريق باء، لنجد ولنكتشف أن هذه الحسابات وهمية يديرها أعداؤنا. هذا بسمي حاله الفريق ألف، وهذا بسمي حاله الفريق باء، وهذا غير واقعي. هذا بسمي حاله ابن المنطقة ألف، وهذا بسمي حاله ابن المنطقة باء، وهذا غير واقعي. والآن سنشهد مثل ذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر وليلة النصف من شعبان، ونقرأ الفاتحة ولا ما نقرأش الفاتحة، ونقول بسم الله ولا وصلى الله على سيدنا محمد، وهكذا حتى يبقى النزاع ونترك أعداءنا الصهاينة يفعلون ما يريدون. خاب فألهم وطاش سعيهم. إحنا محافظتنا على بلادنا وقوتها ووحدة صفنا أن نقوم بشيء من الواجب اتجاه مسجدنا الأقصى خلف جلالة الملك، هذا المطلوب منا اليوم، مش إحنا نبحث عن قضايا حتى نعزز ما يريده أعداؤنا. هذه واجب مجمع عليه وينبغي أن نكون بقمة الفطنة ونحن نتكلم عنه.
1: شكرا لكم دكتور على هذا التوضيح وهذا التأصيل. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور. وأيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد اشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول. اربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليج.

0: الخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقلنا إن أنزلناه إليك اصطفاء ليكون رسولا، ذلك شرف. اصطفاء آخر ليس لقوم مخصوصين وإنما للناس جميعا، ذلك شرف آخر. استوعب الزمان واستوعب المكان واستوعب الألسنة والأقوام. لتخرج الناس، إذن فهو غاية للإنزال، وجعلت منه لغيره غاية، وهو أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحق سبحانه وتعالى حين يجلي المعاني يجليها دائما بالمحسات التي يدركها الجميع. لا شك أن الظلمة تستر الأشياء والنور يوضح الأشياء، إذن فالنور الحسي والظلمة الحسية أمر معلوم للبشر. فالظلمة التي تحجب عن الإنسان الأشياء تمنعه أن يسير سير اطمئنان إلى غاية، لأنه ربما اصطدم بأقوى منه فيحطمه، وربما اصطدم بأضعف منه فيحطم الشيء. إذن فإذا سار في ظلمة لا يهتدي فيها إلى الأشياء، إما أن يصادف أقوى منه فيتحطم الناظر، وإما أن يصادف أقل منه فيحطمه. إذن ما الذي يقي من هذا؟ النور الذي يبين الأشياء ليسير الناس فيها على هدى. ذلك هو الأمر الحسي، ينقله الحق سبحانه وتعالى ليجلي لنا الأمر المعنوي. الحياة لا تحتاج فقط إلى مظاهر مادية اللي النور يجليها، بل فيها مظاهر معنوية: حقد، حسد، خوف، أمن، اطمئنان، أمانة، وفاء، كل دي معاني. فإذا كانت الحياة فيها الشيء وما يقابله، يبقى لابد أن تجلى هذه المعاني أيضا كما يجلى للحس بالظلمة والنور. يبقى لازم يوجد هذا. يبقى إذن المناسبة أن فيه معنويات وفيه ماديات، فالماديات نعلمها جميعا أن النور يجلي الأشياء حتى لا تطمسها الظلمة ونسير على بينة. كذلك المعاني فيها أيضا عقبات وفيها مطبات، إن لم يوجد ما ينيرها لنا نصطدم بهذه العقبات. إذن قول الحق سبحانه وتعالى لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ده في الأمر حسه، وبعدين يبين لنا الأمر المعنوي. إلى صراط

العزيز الحميد. يبقى فيه غيتين اتنين. ليه؟ لأن الشيء يريد الحق أن يجليه لنا، وللشيء طريق، قد يكون الشيء واضح إنما طريقه ملتوي وملفوف ويبعد، فيريد الله أن يجمع لنا بين أمرين، طريق متضح وطريق قصد يصل الإنسان فيه في أقصر زمن وأقصر وقت. يبقى يقول من الظلمات إلى النور لتتجلى الأشياء، وقد تتجلى الأشياء لكن يكون الطريق بعيدا، وقد يكون الطريق قريب ولا تتجلى فيه الأشياء. فإذا يجمع بين الأمرين، شيء يجلى وشيء يكون طريقه قصدا لا التواء فيه، كما ذهبنا نحن في أن الطريق المستقيم هو أقصر خط بين نقطتين. يبقى إذن جاب الغيتين الاثنين، في الظلمات إلى النور عشان يجلي الأشياء ويوضحها، وإلى الصراط المستقيم عشان يخلينا نسلكها في أقل إيه؟ في أقل زمن. إلى صراط العزيز الحميد. العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب، والحميد هو من ثبتت له صفة الحمد من الغير وإن لم يصدر حمد من الغير. هو حميد في ذاته، يجب أن يحمد، حمدت أو لم تحمد هو إيه؟ هو حميد. تقول فلان حميد الخصال، وإن لم يوجد من يمدحه ولا يقول له حاجة، إنما هو في ذاته حميد. ولا يكون تكون الذات حميدة أي محمودة ببلاغة إلا إذا كان لها من الصفات ما يجعلها أهلا للإنعام الذي يجب على الإنسان أن يحمده. إذن الفطرة السليمة لما يجي الإنسان كده يستقبل الكون، تكون مخلوق له بكل مقومات حياته وكل مقومات استبقائه، كان يجب أنه يحمد من صنع له هذا. أنت حمدت ولا ما حمدتش هو إيه؟ هو حميد. حمدت يبقى لمصلحتك بقى، إنما هو ما عملتش أنت أبدا. إلى صراط العزيز الذي إيه؟ لا يغلب، والحميد الذي يستحق الحمد وإن لم يوجد حامد. ليه؟ لأن صفات الحق سبحانه وتعالى صفات أزلية له ببقائه، فالله خالق قبل أن يخلق الخلق، والله رازق قبل أن يخلق المرزوق. أنت تقول فلان شاعر، أنت عرفت أنه شاعر إزاي؟ قال لك لأنه قال قصيدة، تبقى علمك بالشعر القصيدة هي اللي دلتك، إنما هو لم يقل القصيدة بداية إلا لأنه شاعر في ذاته. فكذلك هو قبل أن يخلق كانت له صفة الإيه؟ إذن هو خالق قبل أن يخلق، خلاص؟ معز قبل أن يوجد من يعزه، محمود قبل أن يوجد من يحمده الله، إذن تواب قبل أن يوجد من يتوب عليه، لأنه بالصفة يفعل، ولا يفعل الإنسان فعلا إلا إذا كانت الصفة سابقة فيه. أنت فهمت أن فلان كريم إزاي؟ لأنك رأيته يعطي، ده هو أعطى لوجود صفة الكرم فيه، إذن هو كريم قبل أن يعطي. كذلك الله عزيز قبل أن يوجد من يغلبه الله، وحميد قبل أن يوجد من يحمده، إذن دي صفات له ذاتية. صراط العزيز الحميد، إن جبتها بقى ويا بعضها، صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إن كنت حتقف ما تقولش الله بالترقيق بقى، تقول الله. إذن الأصول في الصفات أن الاسم اللي هو علم على الذات يوجد أولا، وبعدين الصفات تيجي وراه. تقول مثلا لقيت فلانا، العالمة الشاعرة الكاتبة الكريمة، تجيب الاسم اللي هو ايه؟ علم، وبعدين تجيب الايه؟ تجيب الاوصاف بتاعته بعدين. انما هنا جاء على غير هذا النسق، صراط العزيز الحميد اللهي، يعني قدم الايه؟ العزيز والحميد، وبعدين جاب صفة الايه؟ الله. نقول له ما هو أصل كلمة لفظ الجلالة علم على واجب الوجود، والعلم يدل على مسماه بصرف النظر عن الصفات، وبعدين توجد الصفات له، فهل هو مشتق ولا هو اسم وضع علما؟ فالذي قال إنه مشتق الله يعلم.

عن المعبود بحق، نقوم نقول صفة العزيز والحميد حيثية لأن يعبد بحق، حيثية لأن يكون الله. وإن قلت إن هي علم مش ليس مشتقا، تقول له معناها إيه؟ قال لك ما يمكن واحد يقول لك هو فلان عزيز وفلان حميد، أما قال لك لا، ده المقصود مين؟ الله. نعم.

وأنصف آخرته والذي لا يؤمن به، يبقى مقابل ويل لمن لم يؤمن به. المسألة حتى الويل ده مش بس للآخرة، لا ده ويل له أيضا في الدنيا، لأن الإنسان حين تعترضه الصعاب والعقبات والمصائب التي ليس له أسباب يدفعها بها، حين يذكر أن له ربا فوق الأسباب يرتاح. الله، إما اللي بينتحروا ليه؟ ما هو اللي بينتحروا لأن فيه أشياء فوق أسبابهم ما قدروش عليه وما لهمش رب يرجعون إليه، فيقول لك لا حياتي بقى ملهاش لازمة. لكن اللي له رب بقى يعمل إيه؟ يقول لا ده أنا ليا رب يخلق الأسباب دي، ما نفعتش ده هو يخليها تنفع وما نفعتش. الولد اترمى في البحر ده هو يقدر ينجيه، اترمى في النار يقدر ينجيه. الله، يبقى إذن ده الرصيد، رصيد حقيقي في الدنيا ما وصلناش للآخرة. إذن فكلمة الويل حينما يفسرها المفسرون بأنها وفي الجنة، عذاب في الجنة في جهنم، نقول له يا شيخ وفي الدنيا أيضا، وفي الدنيا أيضا، لأن اللي ملوش رب يبقى ويله عظيم. ليه؟ لأن كثير من أحداث الحياة تأتي فوق أسبابه، فلو لم يكن لي إله ماذا أصنع؟ ولذلك الذين يكفرون بالله حين تضطرهم الأشياء التي فوق أسبابهم لا يجدون منطقيا ولا فطريا إلا أن أقول يا رب. إشمعنى افتكرته دلوقتي؟ لأنك أنت استغنيت بالأسباب، فلما لم تقوى أسبابك على هذا قلت يا مسبب يا رب. وويل للكافرين من عذاب شديد، نقول ده في الدنيا وفي الآخرة. أراد أن يصف هؤلاء اللي هم الكافرين اللي قال لهم ويل من عذاب، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. في الحاه والبيه حب ديا، من عجائبها أن الفعل يكون رباعيا، يقول أحب فلان، واللي بيحب فلان ده مش بنسميه محب بل بنسميه محبوب. الله، طب ده محبوب دي تيجي من الثلاثي حبة يحب فهو حاب وهذا محبوب، إنما لو خدناه من أحبة يبقى محب، إنما خدنا محبوب من الثلاثي وخدنا الفعل من إيه؟ من الرباعي، عملوا تلفيق كويس أوي. طيب ايه الفرق بين احب واستحب؟ قال لك السين والتاء دي ساعه ما تشوفها تبقى للطلب، زي استخرج يعني طلب الايه الاخراج، استفهم عن الشيء يعني ايه طلب الايه طلب الفهم، تبقى السين والتاء لمين؟ للطلب. احب واستحب. استحب دي ما اكتفاش بالحب الطبيعي كده، ده تكلف الحب يعني اوغل في الحب، وما دام يوغل في الحب يبقى ايه؟ ازاي يعني؟ قال لك واحد يحب شيئا من الانحراف، ولكنه لا يحب ان يكون محبا لهذا الانحراف، يعمله يبقى ايه؟ كاره له. لكن اللي يعمل الانحراف لانه احبه ثم يحبه أنه يحب الانحراف، هذه منزلة ثانية بقى. يبقى في واحد بيحب الانحراف وواحد ثاني إيه؟ يحب أنه بيحب، يحب الصفر، يحب أنه بيحب ما ينكرهاش، اللي ما بيحبهاش يعملها، فإذا عملها يزعل ويقعد يضرب نفسه وأنا عملتها ليه؟ طب ما أنت أقبلت عليها لأنك تحبها. قال لك أنا أحبتها صحيح، لكن أنا لا أحب أني أحبها، ده لأنني كريهة وزعلان وبضرب نفسي كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. وفي واحد يعمل المعصية ويا سلام ويحبه ويتحدث بها، يقول أمني إلا الذي أضت ليلة يا ولا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ويقعد يخطط لها ويعمل لها. أهو ده استحب. يبقى استحب زود مرتبة الإيه؟ الحب. تحب المعصية لأنها تحقق لك شهوة، ثم تحب في نفسك أنك أحببت المعصية، هذه منزلة إيه؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا. يبقى معناها لما تحب الحياة الدنيا ما فيش فيه يعني ما فيش فيه حاجة، بس يكون كمان التعبير القرآني الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يعمل مقارنة.

نقول لك للدنيا احسن يا شيخ، ان استحبتها على الاخره تبقى ده المذمومه. طب استحبيت الدنيا لانها تعينك على تكاليف دينك وتعينك على المروءه، يبقى انت ما استحبتش الدنيا على الاخره، انت استحبيت الدنيا للاخره، يبقى جعلتها مزرعه لمين؟ يبقى شوف اللي مكروه ايه، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. ولكن إن استحب الحياة الدنيا للآخرة عايز يبقى يشتغل عشان يبقى عنده مال ويتصدق به ويعمل خيرات ويعمل كذا ويعمل كذا، اسمه طلب الدنيا لإيه؟ علشان تبقى توصله للإيه؟ للآخرة. ولذلك في قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين إيه؟ والذين هم للزكاة فاعلون. مش للزكاة مؤدون، لا، ده للزكاة فاعلون، ده بيشتغل الشغل علشان يجيب لنفسه قوت ويشتغل أكثر على حسب طاقته عشان يبقى فيه شيء فائض عنده يديه لمين؟ يبقى هو بيشتغل ليه؟ يقول لك يا سلام لما ادي للفقير اللي مش قادر ده اعمل. يبقى والذين هم للزكاة فاعلون مش مؤدون، لا، يقصد الفعل من الأفعال لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته، ليأخذ منه حاجته ويبقى الباقي ليديه لمين؟ لمن لا يقدر على الايه؟ على العمل. يبقى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، إنما يستحبون الحياة الدنيا للآخرة، هذه واحدة. ويصدون عن سبيل الله. طب يا ريتهم اكتفوا بأنهم هم نفسهم استحبوا من الحياة الدنيا على الآخرة وثاروا في طريق شهواتهم وملذاتهم واكتفوا بذاتهم وخربوا ذاتهم، انما يجي يصد الغير على انه يروح للحق، هذه مرتبه ثانيه بقى. لما تصدون عن سبيل الله من امن؟ انت البعيد ضل في ذاته، ليه ايه تصد الناس على انهم ياخذوا هدايه؟ تبقى دي مرحله. طب ويبغونها عوجا، قال لك مرحله ثالثه بقى. إذن فالمراحل تاع وويل للكافرين، الأوصاف بتاعتهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذه واحدة. ويعملوا إيه كمان؟ واللي عايز يؤمن يبعدوه، يقولوه ما تؤمنش، يصدون عن سبيل الله. وبعدين يعملوا إيه؟ ويبغونها، يبغون شريعة الله عوجا معوجة عشان تحقق الله. يبقى كم ضلال دلوقتي؟ ثلاثة ضلال، ثلاث مراتب في الضلال. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يصدون عن سبيل الله الغير، وبعدين يروحوا لنفس المنهج يشوهوا فيه بقى ويجيبوا الشبه ويجيبوا الأشياء ويعملوا عشان إيه؟ يكرهوا الناس فيه، يكرهم. يبقى ثلاث مراحل. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك يعني اللي فيهم الصفات الثلاثة دول في ضلال بعيد. بقى الأول في ضلال شوية، والتاني اللي بيصد في ضلال اكتر شوية، والاخراني بقى يبقى ضلال ايه؟ بعيد. معنى في ضلال بعيد يعني ان اردت ان ترده الى اصل الغاية يتعبك لانها بعيدة المسافة قوي، لو كانت واحدة كانت تبقى ايه؟ كانت تبقى قريبة. اولئك في ضلال ايه؟ ضلال بعيد. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. احنا قلنا الرسول مبلغ عن الله منهجه، مؤيد بمعجزة تثبت صدقه فيما بلغ، ومرسل اليه. المرسل اليه دول مين؟ ام قال لك ان حدد القوم زي والى ثمود اخاهم والى عاد اخاهم والى مدين اخاهم، يعني حدد مين. فيه فرق بين قوم الدعوة وقوم الاستقبال. قوم الدعوة اللي يدعى الناس جميعا لأنه قال إيه للناس، إنما لما يجي يتكلم مع الناس، الناس ألسنتهم مختلفة بدليل قول الله ومن آياته كذا وكذا واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يريد أن ينقل لهم منهج الله بأي لغة يتكلم معهم. معقول أنه يجي واحد بقى يفهم كل اللغات وكل الألسنة؟ لا. إما تبقى المسألة إيه؟ أم قال لك نشوف القوم اللي هو حينزل فيهم أولا، يجي القرآن بلغة هؤلاء القوم يستقبلوه، ولما يستقبلوه
ويشرب حب الإيمان في

قلوبهم هم دول اللي يعملوا ايه بقى؟ ينساحوا بالايه؟ بالدعوة. ينساحوا بالدعوة اي ينقلون المعجزة. ده هيبقى دي القرآن جاي حجة ومعجزة. قال لك معجزة للي هيستقبلوه اولا علشان ايه؟ يأمنوا به وهم يبقوا جنود الدعوة. وبعدين الجنود دول ينساحوا في الارض. طب ويبلغوا ازاي؟ يعني يبلغوا المنهج بقى مش المعجزة. يبلغوا ايه؟ يبلغوا المنهج. المنهج ده بيسوس حركة الحياة، وحركات الحياة في الناس جميعا لا تختلف، تبقى واحدة كلها. قال لك تيجي تبص في الدنيا، مثلا احنا كأمة عربية الاسلام لما جه خدنا ثقافات الحضارات القديمة وترجمناها الى لغتنا. اذا ده مسألة مش عجيبة. ولما جت اوروبا تنهض خدت كتبنا دي وعملت فيها ايه؟ وترجمتها لهم وبقوا كويسين. واحنا لما ضعفنا وابتدأنا ناخد من اوروبا بناخد اي فن من الفنون ونترجمه. اذا فترجمة اللسان الى اللسان امر معلوم موجود في كل الدنيا. وما دام المسألة مسألة معاني، المعاني لا تختلف فيها الايه؟ الامم. دول بس لانه معجزة. معجزة ولانهم امة نبوغ في الكلام. يبقى بلسان ايه؟ بلسان قوم. قوم ايه؟ قوم الارسال. وإلا فالكل. ولذلك تجد أن الذين نشروا الإسلام في كثير من أصقاع الأرض إذا قارنت الذي فتح بالسيف والحرب مع الذي فتح بالسلم وجدت اللي فتح بالسلم هو اللي فيه الأغلبية الآن. نقلوها بإيه؟ ده نقلوها بخصال الإسلام وخلاله ومنهجه الذي رأوهم عليها. شافوهم تعاملهم كويس، شافوهم مش عارف ايه، شافوهم ايه دي؟ قال لك ده الاسلام، ده الاسلام، ده الاسلام. فابتدأوا يبقى الاعجاز جاي منين؟ من ناحية معاني المنهج. وما دام معاني المنهج ممكن ان ننقل المعنى الى اي ايه؟ لغة. لكن الاعجاز ما يمكنش ننقله الا الى الايه؟ الى العربي. فاذا هم اعجبوا بالمنهج يوم هم اللي يلتفتوا بقى. احنا بنشوف ناس لا يستطيعون قراءة لفظ عربي الا ما في المصحف، يجي يقرأ حاجة تانية ما يقرأهاش. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى اذا بلسان قومه عشان يقدر يفهمهم بلسان قومه. احنا عارفين ان الرسالات تريد تبليغا، والتبليغ وسيلته الاولى الكلام، ووسيلته الثانية الاستقبالية الأذن. يبقى لازم فيه يتكلم وأذن. لازم اللي يتكلم والأذن اللي تسمع يكونوا عارفين مدلولات الألفاظ. تكوين اللغة هو ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. فإذا لم تسمع أذنك شيئا لا تستطيع أن تتكلم به. يبقى لازم تسمع أذنك أولا. ولذلك اللي ما بيتكلموش اللي هم الخرس هو أخرس. ليه؟ لأنه صمم ما عندوش كلام، ما سمعش كلام فما يتكلمش، إنما يدي أصوات مبهمة ما يتكلم. ولذلك شوف صم بكم. يبقى البكم يسبقه إيه؟ ما سمعش. طب أنت مدام ما سمعتش إنجليزية في بيئتك هتتكلم إنجليزية منين؟ والتاني اللي ما سمعش عربية هيتكلم عربية منين؟ إذن اللغة بنت الإيه؟ السماع. ما تسمعه الأذن يحكيه اللسان. ما هيش لا جنس ولا دم ولا ده أصله إنجليزي ولا ده أصله عربي. ما خلم أول. طيب يبقى إحنا كده المجموعة اللي قاعدة دي تعلمت اللغة العربية اللي بنتكلم بها من أين؟ من مين؟ ممن سبقني من البيئة، أبويا وإخواتي وعمي وأمثالهم ومش عارف إيه. سمعت وأنا صغيرها بيقول على دي قلة ودي مش عارف مجامع وده اسمها خلاص الله. طب وابويا اللي علمني دي خدها منين؟ برضو من ابوه. طب سلسلها كده بقى وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه وخدها من ابوه الى ايه؟ الى ان تذهب الى ادم. طب ادم علم اللي بعده وسمعه منه وتكلم. طب هو من اللي قال له؟ قال لك وعلم ادم الاسماء. يبقى اذا القران جه يحل لنا ايه؟ مشاكل لغه. لغات الأصوات دي تعبوا بيقولوا قواضعية. تقول له بقى إذن حدد اللغة ليست توقيفية أي من السماء، وليست وضعية أي من الصلاح البشر، وإنما بدأت توفيقية من الله للإنسان الأول ثم تكلم بها فسمعتها بوئته وتكلموا تواضعا. يبقى بدأت توقيفية وانتهت تواضعية.
وما أرسلنا من رسول إلا

إلا بلسان قومه عشان يبين. شوف التعليل ليبين له. ما ليبين لهم إزاي؟ يكلمهم إزاي؟ مش هناك في آية تانية ولو نزلناه على بعض الأعجمين ما كانوا به مؤمنين. وبرضو للكلم أولى وجعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا إيه؟ هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. مع أن القرآن إيه؟ القرآن واحد. واحد يبقى عنده هدى وشفاء وده وقر وعمى. أم قال لك إيوه ليه؟ لأن أنت ما تنظرش إلى الفعل فقط، بل انظر إلى الفاعل وإلى القابل للفعل. إلى الفاعل وإلى القابل. يبقى حدوث الحدث من آمر به عايز اثنين، فاعل وقابل لمين؟ وقابل للفعل. احنا ضربنا مثل زمان اياك تكونوا فاكرينه، ان الانسان لما يجي يشرب الشاي يوم ينفخ فيه. بينفخ فيه ليه؟ عشان يبرد. طب ولما تصبح الصبح والدنيا ساعة وانت خارج بدري كده بتنفخ في ايدك ليه؟ الله لك بطل. تبقى مرة بتنفخ عشان تبرد ومرة بتنفخ عشان تسخن. المسألة مش فعلك، مش النفخ، القابل. لأن ايدك باردة بالنسبة لنفسك فتاخد منه شوية حرارة، ولكن الشاي ساخن عن نفسك يقوم ياخد منه برودة. يبقى اذا فيه فاعل وفيه ايه؟ يقول لك يا اخوان القران ما هو واحد، اشمعنى ده بيسمعه كده ويتعرنح وينبسط ومش عارف ايه، وواحد يقول ايه يعني قال؟ ايه يعني اللي قال؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال انف، يعني هو قال ايه يعني؟ ايه الكلام؟ ايه اللي شويه كلام للاول النهار. وواحد يخشع قلبه ويتصدع ويعمل مش عارف ليه. قال لك اهي دي الفاعل والقابل. الفاعل واحد ولكن القابل مختلف. اذا فعرفنا دلوقتي ان اللغة بدأت توقيفية وانتهت اصطلاحية. خدنا بقى اللي ربنا علمه لنا ده واستعملناه في الايه؟ الاشياء. الا بلسان قومه ليبين لهم. فاذا بين يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الضلال والهداية دي اهيد القابل بقى. اهيد الايه؟ القابل. الفعل واحد انما القابل مختلف. فالذي هداه الله استشرف قلبه الى هذا، لان ما عندوش قضية مسبقة كفرية طلعها من باله وابتدأ يستعرض ده لوحده. زي ما قلنا ان اردت ان تحكم على شيء ضد شيء اياك ان تسبق واحد يدخل قلبك، بل طلعهم الاثنين وبعدين ابحثهم. اللي تأنس ليه خده، انما دوكا بيعمل ايه؟ بيبقى عنده القضيه المخالفه وسكن قلبه. نقول له يا اخي ما تنفعش، ما فيش حاجه كلمه الحيز دي حتى في العلوم الماديه، ما فيش حاجتين اتنين يجتمعوا في شيء في مكان واحد. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى واحد يقول لك ما دام هو اللي بيضل من يشاء ويهدي من يشاء يبقى بيعذبنا ليه وبينام. قل له لا، هو كده المشيئة جت كده، ده المشيئة للقابلية اللي موجودة في الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى إذن ولذلك إيه؟ وما يضل به إلا الإيه؟ الفاسقين. يبقى الفسق صدر منهم فضلوا. حشروا أفئدتهم بقضايا باطلة فجاءت قضايا الحق لم تجد مدخلا. إنما أنت عايز كده خليهم الاثنين برا، ما تشغلش نفسك بحاجة وابتدي حذفهم من ايه؟ من جديد. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. الله، طب ايه يعني العزيز الحكيم؟ قال لك اصله بيضل لانه ربنا مش محتاج له. اللي بيأمن لمين؟ بيأمن لنفسه وعايزيتش ملكه حاجة، مع السلامة. ويهدي من يشاء عشان الحكمة بقى، عشان عناصر الخير تظل ايه؟ تظل موجودة. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. باء
بقى تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل إليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وبعد ذلك أراد أن يتكلم عن مواكب الرسل التي سبقت، فجاب سيدنا موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك برضه من الظلمات إلى النور. هي برضه المعنى. يبقى كل تشريع سماوي جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، آياتنا اللي هي المعجزات اللي حصلت له، وآيات كتيرة قوي. والرسول بتاعنا جاء بآية واحدة اللي هي القرآن، والآيات التانية ما كانتش جاية للكفار اللي حصلت له كده في مسأله مع أصحابه. المية تنبع دي معمولة لتثبيت إيمان من كان معه. قد موسى بآياتنا، قال لك ده يدل على ايه؟ ده يدل على لجج المرسول اليهم، ام الجدل. فكثر الآيات. حينما جاء العلماء ليعطونا هذه الآيات اختلفوا. واحد عد 9 واختلفوا في بعض 9، وواحد عدهم 13، وواحد عدهم 14. التحقيق أننا يجب أن نفرق بين آيات لموسى صدرت بالنسبة لفرعون، وآيات له صدرت بالنسبة لبني إسرائيل. فإذا جاءت العصا وهي حية دي لمين؟ وإن كان التاني بيستفيد منها تبع. طيب، واسلك يدك في جيب، وأخذناهم بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وجاب الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، مش كده؟ طب ما مسكناش العصا بتاع البحر يعني، وخلقوهاش اللي عد. طب العصا، وإذ نتقنا الجبل فوقه، طب وظللنا عليكم الغمام، طب وأنزلنا عليكم المن والسلوى. إذن لما تحب هيطلعوا أكثر من إيه؟ من 9. يبقى أنت لما بتعد 9، القرآن حصرها في 9 آيات إلى فرعون. في 9 آيات لمن؟ اوعى تقول ان هي دي بتاعت بني اسرائيل. لما تيجي آيات تانية تبقى مش بتاعت فرعون، دي موضوع تاني في الايه؟ للقوم اللي هو مرسل، لانه اصله هو مرسل لبني اسرائيل. طب بدليل ان عمليته مع فرعون هو كان عايزه يؤمن، ده هو بده بس يفهمه افهام عشان يديله بني اسرائيل، ان ارسل معي بني اسرائيل، عايز يخلص بني اسرائيل. وبعدين الدعوة الدينية هتبقى لمين؟ لبني إسرائيل. إذن في 9 آيات لما عدوها اللي هي العصا واسلك يدك في جيبك والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، دول 9 بتوع مين؟ بتوع بني إيه؟ بتوع فرعون. إنما بتوع البني إسرائيل ده موضوع إيه؟ تاني. ولذلك في هذه الآية الإجمالية جاب آياتنا إجمالا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. ذكر معناها أعد على بؤرة شعورهم ما كان في الحاشية. احنا دلوقتي لما الواحد يستقبل معلومة من المعلومات، ساعة ما بيستقبلها بتكون في بؤرة شعوره، وبعد ما يستقبلها ان ما زحزحتش وراحت في حاشية الشعور ما تستقبلش حاجة تانية ابدا. لازم عشان تستقبل معلومة جديدة دي تروح حاشة الشعور، ثم تستدعى عند الذكر، تتداعى المعاني وتيجي. يبقى التذكير معناه ايه؟ استدعاء ما كان في بؤرة الشعور اليها بعد ان ذهب الى حاشيتك. ولذلك ما بتقعدش انت كده تفتكر حاجات بقى لها 20 سنة، دلوقتي تفتكر تقول من 20 سنة حصل، وتفتكرهاش الا دلوقتي. كانت فين؟ كانت في حاشة الشعور البعيدة لما حصل استدعاء معاني، استدعيت كده وجت في عندك. يبقى ذكرهم بأيام الله إن كانوا نسيوا، يعني إن كانت المعلومات بتاعة الأيام ذهبت إلى حاشية شعورهم ونسوها، ذكرهم بها. وأيام الله يعني إيه؟ كلمة الأيام يطلق الزمن فيها وهو اليوم، والمراد به ما حدث في ذلك اليوم. ما يقولك يوم ذي قار، يوم الفجاءة، يوم قضاء، يوم بدر،
الحدث اللي ايه ادي الايه.

0: ايه اسمها ايام الله، تبقى ايام الاحداث إيه؟ التي سجلت بها فيها سجلت الايام بالنسبة لها. احنا لحد دلوقتي نقول ايه 6 اكتوبر مش كده بنقول كده 10 رمضان دي من الايام ولا مش من الايام؟ يبقى اذا احنا بناخد الزمن عنوان على مين؟ على الحدث الذي نشأ في هذا الايه في هذا الزمن. وذكرهم بايام الله، ايام الله خاصة بهم او ايام الله فيما قص عليهم من قصص الانبياء ديا وديا. وقول لهم مثلا ثمود عملوا كذا وحصل لهم كذا، ومش عارف فرعون عمل كذا حصل له كذا، كل حاجة قولها. وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الصبار هو كثير الصبر على الاحداث. يبقى كلمة صبار اوحت بحوادث مؤلمة، وشكور اوحت بحوادث منعمة. يبقى اذا المؤمن عايز ايه؟ حاجتين اتنين، صبر على ايه؟ على ما يؤلم، وشكر على ما ينعم. يبقى المؤمن حين تكتمل هذه يبقى يعمل ايه؟ يبقى مؤمن كامل الايه؟ امل. وليه ايات لكل صبار شكور؟ لانها تعطي له العبره. افرض انه هو مؤمن وبعد ذلك لما قرا في التاريخ بتاع نوح وبتاع صالح وبتاع هود والى اخره، وشاف ان اللي امنوا كانت نتيجتهم كويسه، واللي كفروا كانت نتيجتهم ايه؟ يبقى لما يصير يحصل له شيء يقوم يصبر على ما يقول لك يا هذا النتيجه هتبقى حلوه. وبعد ذلك لما يقولوا انتصروا يبقى يشكر. يبقى المؤمن ايه؟ صبار وشكور. ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، او حيدلهم شوية ايام كده. واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ أنجاكم من آل فرعون. شوف بقى اللي نجاهم من آل فرعون اللي كانوا بيعملوا فيهم اللي بينعمل، يسومونهم سوء العذاب. حيقولها هو يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذا ما دام ذكرهم بأيام الله جاب نموذج من الأيام. هذا النموذج أنه خلصهم من مين؟ من جبروت فرعون. جبروت فرعون اللي كان بيعمل إيه؟ يسومونهم سوء العذاب. سام الشيء طلبه، وسام سوء العذاب طلب العذاب الإيه؟ السيء. طب الدين بيعمل إيه مثلا؟ قال يذبحون أبناء الذكور يذبحوه ويستحيوا. طيب يا أخي ده هتاخدها ميزه ولا لا؟ هم ذبحوا الذكور ولا ذبحوش؟ اللي يبقى نص ونص. قال لك لا، ده ابقاء النساء شر من تذبيح الابناء، لانهم ارادوا ان يبقى النساء بلا عائل. يقوموا يستخدموهم زي ما هم عايزين، ما فيش حد له. يبقى دي النكايه، ونكايه في الابناء او في الذكور لما يشوفوا كده بناتهم. طب ده كانوا لما يقوموا في حرب مثلا يقوموا ياخدوا نسائهم وبناتهم وياهم. ليه؟ أم قال لك علشان كل واحد يدافع عن حريمه، يدافع عن إيه؟ عن حريمه. هنا بقى بعض المستشرقين اللي بيدعبسوا قال في القرآن يعني عشان يطلعوا حاجة، جم في الآية دي وقال لك القرآن تعرض لهذه الآية في 3 مرات، في البقرة برضو إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. خلاص هنا في السورة دي قال برضو إيه؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. أم قال إن هي اللي كويسة، إن هي اللي بليغة يعني، الأولانية اللي ما فيهاش الواو ولا الثانية اللي فيها الواو؟ إن كانت الأولانية هي البليغة تبقى الثانية مش بليغة، وإن كانت دي هي البليغة تبقى الأولى مش بليغة. يا أخي حنتنازل ونتغاضى عن أنه قال في سورة الأعراف يسومونكم سوء العذاب إيه؟ يقتلون إيه؟ أبناءكم. التسبيح والتقتلهم بمعنى واحد، إنما الكلام في الواو قال ان كان الاسلوب البليغ ان الواو ما تجيش يبقى ازاي جاب الواو في الحته الثانيه، وان كان الواو هي البليغه ازاي ما يجيبهاش في الحته الاولى. فهمنا الاعتراض؟ لانه ما خدش القران بالملكه العربيه وقع الواقعه دي. هل الكلام صادر من واحد ولا الكلام صادر من متكلمين اثنين؟ في آية البقرة الذي يتكلم الله في سورة البقرة الذي يتكلم مين؟
1: الله.
0: ولذلك مش أنجاكم
1: نجيناكم،
0: يبقى مين اللي بيتكلم؟
1: الله.
0: وفي السورة دي اللي بيتكلم موسى. لانه بيذكرهم بيقول ايه، بيقول لهم ايه، واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليك اذ انجاكم. يبقى في الاولى المنجي هو الذي تكلم، انما دي مش المنجي هو اللي تكلم، ده موسى. ام قال لك حين يتكلم الادنى يمتن باشياء كثيره، ما يحب يمتن على واحد يقول له بالله انا ما جبتلكش قلم، ما جبتلكش مثلا بدله، ما جبتلكش مش عارف ايه، ما ساعدتكش في المش عارف، ويقعد يعد كتير. انما لما يكون كبير قوي ما يعتدش بالامور الثانيه دي، وما يجيبش الا الايه اهم حاجه. فسبحانه وتعالى لما جاء نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، قال يذبحون ابنائكم وجعلها كلها واحده، انما دوك عمال بيعدد. سيدنا موسى بايه بيعدي. اذا المتكلم اختلف ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متول الشعراوي.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد.

ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره،

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع وإياكم الآن إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفرته.

0: نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا

إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رادا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا

قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الأجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الأجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون

كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت النصارى

أليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب؟ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه،
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإن

إنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.